وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من الوصايا النبوية التحذير من الشرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم. ومن الوصايا النبوية أيضا: أطع أبا القاسم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. نفع المسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أخرجه مسلم. التحلل من مظالم العباد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللوا منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلامة أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. قال الحافظ: وهو الصواب، لأن الحارث ابن مسلم تابعي. وعن عمارة ابن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. العدل بالكسر وفتحه لغة هو المثل. وقال بعضهم: العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر، لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه، فقلت في أي؟ فقال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وإذ

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مما يروى أن كان راعيا يرعى الغنم، فليست لديه غنم، إنما يأخذ من أهل القرية، يأخذ أغنامهم ويذهب بها إلى مكان بعيد يرعاها، ثم يعود بها في يوم في المساء إلى وكل يرجع إلى بيته، كما لا يخفى عليكم. وفي يوم من الأيام أراد هذا الراعي أن يمازح أهل القرية، فادعى، أتى يدخل وقال: أتى الذئب لكي يأكل الغنم. فتدافع أهل القرية وتجمعوا، وكل أتى بما معه من أداة، وكل أتى بنفسه، واتجهوا جميعا إلى الراعي: ماذا تقول؟ الذئب. ثم لما اجتمعوا كلهم وتأكد أن الجميع قد أتى، بدأ يضحك ضحكا فقال: لقد كذبت عليكم، إنما أردت أن أمازحكم. وهنا تكلم معه أهل القرية بشدة. ومرت الأيام مرة أخرى، فإذا بالذئب يأتي فعلا في المرة القادمة. وحينما أتى الذئب دخل الراعي وهو ينادي بحرقة: الذئب سيأكل أغنامكم، الذئب سيأكل أغنامكم. لكن أهل القرية لم يتحركوا، فقالوا: لابد أنه يمزح، أو دعوني أصرح لكم بكلمة أقوى، لابد أنه يكذب علينا كما كذب في المرة الأولى، ولذلك لن نستمع إليه. ذهب، حاول أن يخرج الأغنام، حاول أن يخرج منها بأكثر سليم منها، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأنه أصبح هو من المطاردين من الذئب. هنا نقف لكي ندخل في موقفنا اليوم في هذا البرنامج، لكي نرى هل أثر للراعي ولمثل هذه القصة في موقفنا الذي ذكره القرآن الكريم عن يوسف عليه السلام. فموقفنا عن يوسف عليه السلام وفي قصة يوسف عليه السلام، حينما رجع إليه إخوة يوسف عليه السلام، رجعوا من يوسف عليه السلام بعد أن حصل ما حصل معهم في نقاش عن يوسف عليه السلام، فعرفهم وهم له منكرون، أتوا بالحمل، أتوا إلى أبيهم وهم يريدون أن يأخذوا أخاهم، وذلك بطلب من يوسف عليه السلام الذي لم يكون يعرفون أنه يوسف عليه السلام. فيعبر القرآن الكريم فيقول: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا، الآن الموقف، 10 من الإخوة، يعقوب عليه السلام، وسيتحدثونه بما رأوا وماذا سيطلبون. ولاحظوا أحبتي كيفية الطلب. قالوا: يا أبانا، وعدوا معي: 1، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون. حتى نريد أن نحصل على كيل، أرسله معنا. قال يعقوب عليه السلام: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يا سلام، لاحظتوا قصة الراعي؟ أنا جربت عليكم من قبل. لاحظوا كيف أنهم استخدموا مثل هذا الأسلوب، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، ثم ردع قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. لا تنسوا قد جربتكم في يوسف عليه السلام، فكانت النتيجة أني فقدت يوسف عليه السلام. ثم علق: أهل التوحيد، أهل الإيمان، المرتبطون بالله سبحانه وتعالى، فيقول: فالله خير حافظا. كأنه بدأ يلين في عملية إرسال الأخ معهم، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وها هو المشهد القرآني أو الموقف ينقل لنا صورة أخرى. ولما فتحوا متاعهم، الآن فتحوا المتاع، كانوا يتصورون أن الأمور قد ذهبت وأن بضاعتهم قد ذهبت، فقد أتوا بما أعطاهم الراعي الذي هناك أو الملك الذي هناك بقيادة يوسف عليه السلام بضاعتهم. فقالوا وكأنها مفاجأة: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. قالوا، وهنا جاءت صيغة أخرى أحبتي، حينما تناقش وحينما تطلب أمر لاحظوا الصيغ القرآنية حتى نستفيد منها نحن في حوارنا مع أنفسنا ومع أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا ومع العالم أجمع. قالوا، هناك قالوا يا أبانا منع منا الكيل، الآن قالوا يا أبانا ما نبغي. كلمة ما نبغي استعرض أي شيء نطلب، ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، إذن هذه البضاعة سنأخذها وسنذهب بها إلى ملك مصر لكي يعطينا المؤونة التي نأخذها، فبضاعتنا موجودة. فعلمت استفهام. ثم ذكروا ثلاثة أسباب لكي يقبل يعقوب عليه السلام بأن يرسل معهم أخاهم، لأن يوسف عليه السلام وهم لا يعلمون أن يوسف طلب منهم أن يحضروا أخاهم. يا ترى ما هي الثلاث أمور هذه، وكيف سيكون تجاوب يعقوب عليه السلام، وكيف عبر القرآن الكريم عن ذلك الموقف؟ سنعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، المفاجأة، قالوا يا أبانا ما نبغي، الاستغراب. ثم ذكروا ثلاثة أسباب كفيلة بأن تكون أقوى ما عندهم لكي يوافق يعقوب عليه السلام أن يرسل معهم أخاهم. فقالوا ثلاثة أمور نبدأ. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نجلب لهم الطعام، ونحفظ أخانا، اثنين أخانا الذي سنأخذه، ونزداد كيل بعير. إذا في ثلاثة: واحد نجلب الطعام، اثنين نحفظ أخانا، ثلاثة نزداد كيل. والأمر الغذاء الآن أصبح صعب في مثل هذه الظروف، ولا يخفى عليك أهمية الغذاء، لذلك قال ونزداد كيل بعير، وكأنها فيها إشارة إلى أن طريقة يوسف عليه السلام كما ذكر بعض أهل التفسير أنه يعطي على كل شخص مقدار معين. فقالوا ونزداد كيل بعير، كيل بعير كيل إنسان، حينما نأخذ أخانا معنا. ثم قالوا ذلك كيل يسير، هذا الكيل الذي سنحصله سيكون يسير، وسيكون يسير الحصول عليه، فقط أن نذهب بخير. لكن يعقوب عليه السلام لا يزال موقفه مع يوسف عليه السلام ناظرا، وهنا أهل التربية يجب أن لا نغفل، وهنا يجب من يقع في خطأ أن ينتبه. إعادة الثقة للآخرين بعد أن ترتكب خطأ ما ليست بالأمر الهين، فيجب أن تقدم من الأعمال ما يثبت صدق توبتك، ويجب أن تقدم من الأعمال ما يحقق الرضا لهم، بحيث يقولون نعم تجاوز تلك المحنة، وذاك يحتاج إلى زمن لا بد أن نتفكر فيه، ولا بد أن تصبر. فقال يعقوب عليه السلام، قدموا ثلاثة أسباب وما نبغي، ثم قال لن أرسله معكم. كلمة لن يعني لا الآن ولا في المستقبل، لن أرسله معكم. ثم ذكر ضابط في قصة يوسف عليه السلام، حينما ذهب مع إخوتي لم يطلب منهم توثيق، الآن طلب زيادة توثيق، فقال لن أرسله معكم حتى حتى إذن بدأ في وضع شرط جديد، لأن الموقف السابق فلا تلوم الناس حينما تكون لديك سابق خطأ، يجب أن يشترط اشتراطات جديدة. أهل التربية حينما تربي ابنك أو ابنتك أو طلاب أو غيرهم، يجب أن تكون إذا كان الموقف نفسه أو تكرر خطأ حينما يعاد، يجب أن تكون ثمة شروط أخرى جديدة. هذا من قول الله سبحانه وتعالى: فلن أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله. ما المطلوب من الله؟ ليس لديه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تنفع مسألة الشهود، فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ. يقول: لتأتنني به، قسم ستحلفون بالله وتعطوني العهود والمواثيق أنكم ستأتونني بهذا الابن الذي ستأخذه. ثم قال وهو يعلم عليه السلام أن الأمور ليست بأيديهم، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، وليس كل أمر يستطيعه البشر، إنما الإرادة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيط بالصغير والكبير وبالكل. يقول: إلا أن يحاط بكم. إذا أحيط بكم هنا خرجت الأمور من سيطرتكم وانتقلت منكم إلى أمر آخر يريده رب العالمين، وكأنه استشف أن ثمة أمرا سيحدث لهذا الولد، فقال: إلا أن يحاط بكم. اتفقنا؟ القرآن الكريم لا يقول نعم وافقنا، لا، القرآن الكريم ينتقل مباشرة. فلما أتوه موثقهم، وافقنا وأتوه، حصلت المواثقة، قال أي يعقوب عليه السلام: الله على ما نقول وكيل. كم من العقود وكم من الأمور عندنا نحن في زمننا هذا، حينما تقول الإنسان الله هو الوكيل فإذا بالتلاعب وإذا بالغش، وكأننا نجعل الله سبحانه وتعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، أقل الناظرين إلينا. يعقوب عليه السلام قال لهم، قال الله، الله كلمة تهز القلب، الله على ما نقول وليس ما أقول، نقول جميعا نحن وأبنائي جميعا، يعقوب عليه السلام يقول نحن والله على ما نقول وكيل. إذن أخذ الميثاق، تأكدوا، وينتقل القرآن الكريم لكي يصف لك الموقف نفسه، لا يزال مع يعقوب عليه السلام وإخوته، فيعطي نصيحة ذهبية. يقول يعقوب عليه السلام: نظر 10 من الأبناء فيهم من الحسن ما الله به عليم، وسيذهب معهم أخاهم الجديد، فالمجموع 11 شابا. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. 11 شخص حينما يرونه بشكل واحد قد يصابون بالعين، وقد يحدث أمر آخر، ولذلك القرآن الكريم لم يعبر ما هو السبب الحقيقي الذي جعل يعقوب عليه السلام يقول لا بني لا تدخلون به. أكثر أهل التفسير يميل إلى أنها الخوف عليهم من الحسد أو العين، ونحن نقول لا غبار على هذا، فهو كلام من أهل التفسير، لكننا لا يمكن أن نجزم به، لا يوجد لدينا نص في كتاب الله ولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السبب الأول والوحيد والحقيقي الذي جعل يعقوب عليه السلام يقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد. حينما تدخلون إلى مصر أو تدخلون إلى مكان مع أو إلى قرية أو إلى مكان، لا تدخلوا جميعا، ادخلوا من أبواب. وكلمة من كررها، حل ربما تكون الأبواب متقاربة، قال من أبواب متفرقة. حتى لو كانت الأبواب متقاربة فابتعدوا، كل يذهب إلى باب بعيد. ثم قال: ونرجع إلى أهل التوحيد وإلى أهل الإيمان والغرس الإيماني في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا. قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فيعلق القرآن الكريم فيقول: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. الاستجابة يا أبناء، استجيبوا لآبائكم حين تكون ثمة نصيحة، فهي ليست لهم إنما لكم في الدرجة الأولى، إنما هي من حبهم لكم يعطونكم هذه النصيحة. يقول الله سبحانه: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ثم يعلق ويقول: وإنه، أي يعقوب عليه السلام، لذو علم، ليس من نفسه، لما علمناه، لكن الآخرين ليس لديهم مثل هذا العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يختم القرآن الكريم بالموقف بهذا لكي نؤصل موضوع التوكل والارتباط بالله سبحانه وتعالى لنا ولأبنائنا. نعم نفعل، نعم نفعل أسباب، نعم نستجيب إلى بعضنا في النصح، نعم نسعى في اجتهاد في كل ما يمكن أن يكون سببا بعد الله سبحانه وتعالى في حماية أنفسنا وآخرين، لكن يبقى القلب والتوكل هو على الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الذكر الحكيم، النور المبين، الفرقان،
2: القرآن،
1: آيات بينات،
2: كتاب مبارك، أسماء القرآن وصفاته. للقرآن الكريم أسماء وصفات واردة في الكتاب والسنة،
1: يبين لنا الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الدهيشي في هذا البرنامج
2: ما تحمله تلك الأسماء والأوصاف
1: من مدلولات ومعاني.
2: أسماء القرآن وصفاته، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحين تستمع الآذان وتصغي المسامع لآيات الله تعالى حال تلاوتها، ويكون القلب شاهدا والنفس حاضرة، فإن تلك التلاوة تتخلل إلى مسامع صاحبها حتى تستقر في قلبه ووجدانه، فتتملكه رهبة عجيبة وتغشاه طمأنينة رهيبة استطاع الجن وصفها، وأحسن التعبير عنها بقولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأثبت الله تعالى هذا الوصف وصدقه، وجعله مما يتلى في كتابه. فمن أوصاف القرآن التي ذكرت في كتاب الله تعالى وصفه بأنه عجب، والعين والجيم والباء أصل يدل على كبر واستكبار للشيء، وتقول من باب العجب عجب، يعجب عجبا، وأمر عجيب، وذلك إذا استكبر واستعظم. والعجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء، ولهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لا يعرف سببه. ومنه قوله تعالى: قرآنا عجبا، أي لم يعهد مثله، قاله الراغب في المفردات. أيها الإخوة والأخوات، ووجه وصف القرآن بأنه عجبا لأن ألفاظه من أفصح الألفاظ، ومعانيه من أوضح المعاني، وتراكيبه من أروع التراكيب، فلا يجاريه كتاب ولا يدانيه خطاب، قد بلغ أعلى المراتب وأرفع المطالب في الوضوح والسهولة، مع قوة في المعاني وجزالة، فهو عجب في نفسه لفصاحة كلامه وحسن مبانيه ودقة معانيه وغرابة أسلوبه وبلاغة مواعظه، وعجب في أثره وتأثيره على النفوس والقلوب بسياط المواعظ والترهيب ودفء الوعد والترغيب، عجب في يسر تلاوته وسرعة حفظه وتيسر إتقانه، بل كل ما في الأوصاف السابقة واللاحقة لكتاب الله تعالى وما فيها من دلالات وإشارات هي ترجمة عن هذا الوصف، ونماذج لتفوقه وكماله وجلاله وعجبه. فسبحان من أنزله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول أحد المستشرقين الفرنسيين وهو إيتين دينيه عن عظمة تأثير هذا القرآن: إن كان سر أسلوب القرآن وجمال معانيه يحدث مثل هذا التأثير في نفوس علماء لا يمتون إلى العرب ولا إلى المسلمين بصلة، فماذا ترى أن يكون من قوة الحماسة التي تستهوي عرب الحجاز، وهم الذين نزلت الآيات بلغتهم الجميلة؟ لقد كانوا لا يسمعون القرآن إلا وتمتلك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة، فيظلون في مكانهم وكأنهم سمروا فيها، إلى آخر ما قال. قال الإمام الخطابي: وقلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ في آحادهم، وهو صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في حال أخرى، ما يخلص منه إليه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، انتهى كلامه. ها هم الجن تفاجأوا بسماع تلك الآيات المباركات مفاجأة أطارت تماسكهم وزلزلت قلوبهم وهزت مشاعرهم وتملكتهم قوة بالغة التأثير، امتلأ بها كيانهم وفاض، فانطلقوا إلى قومهم بنفوس مملوءة بما لا تملك له دفعا ولا تملك عليه صبرا قبل أن تفيضه على الآخرين. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه الشيخان. أيها المستمعون والمستمعات، ورد وصف القرآن بأنه عجبا على لسان الجن في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فالوصف ورد مما قال الجن فأثبته الله تعالى وصدقه، فهو يعد وصفا من أوصاف القرآن الصريحة. وجاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وفي قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، دلالة على أنه في هذه الحادثة لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصهم بالقراءة، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوه يتلو آيات مباركات فرجعوا إلى قومهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهله المصاحبين له. هذا ما تيسر إراده وسمح الوقت بذكره. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة.
4: نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحقاف.
1: لا حج إلا بتصريح.
2: إن من تمام رحمة الله عز وجل ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فقد جعل الله تعالى له حدودا وشروطا لا يجب إلا بها، ومن أهمها الاستطاعة لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الحصول على تصريح الحج لمن أراد الحج، فإن ذلك من طاعة ولي الأمر بالمعروف، وقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية فيه الإلزام باستخراج تصريح الحج، وهذا البيان مستند إلى أدلة شرعية وإلى قواعد مرعية تقتضي ذلك. فعلى من أراد الحج أن يلتزم بما يجب عليه من الشروط والتعليمات والأنظمة المتعلقة باستخراج تصريح الحج وغيره، ليكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا.
3: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا؟ قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. رواه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم.

0: اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوة الطلاب، فحياكم الله دكتور بدر.
2: حياكم الله وبياكم وبارك فيكم.
1: ونتحول بكم ومستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: محمد صالح الحام.
1: وكم العمر؟
3: 12 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 13 جزءا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على إتمام حفظ كتاب الله جل وعلا. استعذ بالله سبحانه وبحمده من الشيطان الرجيم، واتلو علينا مما تحفظ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

0: نار هدى.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج للتعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الله يا محمد، قراءة طيبة مباركة، لكن أوصيك بالانتباه لمساواة مقادير الغنن والمدود.
1: ما شاء الله. لعلكم أيضا دكتور بدر أن توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي يا محمد في قوله تعالى وإن تجهر؟
0: نون ساكنة جاء بعد حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: أيضا دكتور بدر أحسن الله ليكم، لو وجهتم سؤالا للطالب في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى قوله تعالى وما تحت الثرى؟
0: باطن الأرض.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن شكر الله لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوة الطالب. الشكر يتواصل للحافظ معنا والناشئ معنا في هذه الحلقة والناشئ في رحاب كتاب الله الكريم محمد بن صالح الفحام. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام، ولكم أعذب التحايا من هنا من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة آل عمران.

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا.

0: أسفر الصباح عن
1: أمل جديد. عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله.
2: نعم المعين.
1: اللهم
2: بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، صباح الخير والتوفيق والسعادة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الاثنين، غرة شهر ذي الحجة من عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحكم أحبتنا الكرام بكل خير في هذا اليوم الطيب المبارك، وهذه رق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان محمد السبيعري، التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العلي، ومحدثكم سبيت إبراهيم السبيت،
3: في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج ناصر أبو محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول:
7: اللهم ما أصبح
6: بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويقول:
7: رضيت بالله ربا
6: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول:

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: اللهم اجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا مستمعين الكرام، خصوصا ونحن نعيش وإياكم مع غروب شمس يوم الأمس، هذه العشر الفاضلة، العشر المبارك التي تضاعف فيها الأعمال، حيث يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم على محمد. والله أنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ونعمته على هذه الأمة جعل هذه المواسم العظيمة، ومثل ما تفضل أبو عبد الله يعني البارح دخل هذا الموسم العظيم مع غروب شمس الأمس. عجبتني هذا مع غروب شمس الأمس.
2: إن شاء الله مرت السنس جاي نقولك حينما هفت الشمس إلى المغيب.
3: الله الله. فالمهم أن يعني دخلت هذا العشر المباركة وهي خير أيام الدنيا، وخير الأعمال هو ذكر الله اللي إحنا نتحدث عنه الآن، وخير الذكر في هذه الأيام هي الأذكار التي كان يعني يقولها الصحابة رضي الله عنهم ويرفعون بها أصواتهم وينشرونها في الأسواق وفي كل مكان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. يعني اللي يسمعنا الآن وفي سيارته، بدل ما أنت قاعد أن تسمع وأنت ساكت، حرك لسانك يا مال الغنيمة، لسان ما يتعب الحمد لله.
2: صحيح.
3: أنا قلت حتى الحين ساعتين ما نتعب، يلا
2: الحمد.
3: فمهما سبح الإنسان وكبر وهلل ما يتعب لسانه إلا فقط يحصد أجور عظيمة عظيمة جدا، والله إنه يعني سيجد إن شاء الله ذخرها وأجرها وفضلها في الدنيا والآخرة، وما عند الله خير وأبقى، سيجد ذخرها وفضلها في الدنيا، الطمأنينة والراحة والسكينة والتوفيق والإقبال، سيجد حتى في نفسه إقبال على العبادات وعلى الطاعات وعلى في سيجد في نفسه خفة على الصلاة وعلى الصيام وعلى صالح الأعمال بهذا فضل فضل الله ثم فضل هذه الأذكار الطيبة، وسيجد أيضا ذخرها يعني الفضل العظيم عندما يلقى ربه جل وعلا. يعني تخيل أن أهل الجنة هم خلاص في الجنة ما يندمون على ساعة مرت عليهم في الدنيا إلا على ساعة لم يذكر الله تعالى فيها، لأنهم يعرفون لهم لو ذكروا الله لكان رفعتهم درجة في الجنة.
2: وأنا أقول يعني دائما وانت جالس مع أصحابك في مثلا مجلس أو في استراحة أو في نزهة برية، احرص على أي مجلس أن يكون هناك ذكرهم لو بحديث
3: السلام
2: من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هذا المجلس ترة أي حسرة عليكم، كما تفضلت أبو إبراهيم قبل قليل يوم القيامة. الواحد يعني لو يقول مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله، بس تقول هذا الحديث حتى يعني يعطر هذا المجلس بالذكر ولا يكون ترة وحسرة عليكم يوم القيامة.
3: أي والله. يمكن أيضا أنت ذكرت أبو عبد الله جزاك الله خير على أن سبحان الله البيوت تحتاج إلى ملائكة حتى الله. تطرد منها الشياطين فتستقر البيوت الله. يعني بعض البيوت تصير فيها نوع من الصخب ولا مشاكل واضطراب وشيل وحط وكذا، يكون في الغالب له أسباب، من أحد أهم أسباب هذا الاضطراب وجود يعني طارد للملائكة كالصور وكمثلا الكلاب عزكم الله، وكأحيانا حتى مثلا الموسيقى والأمور هذه. لكن إذا أنا ذكرتني به شو أنه ليش ما أهل البيت أحيانا يجلسون جلسة يخلونها جلسة ذكر، حلقة ذكر، يعني يتعلموا فيها سورة حديث يجلسون 10 دقائق كذا، هذه الجلسة ذي تخلي الملائكة تأتي تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده جل وعلا، فيعني يحظون بهذا الفضل، وتم تعمر الملائكة بيتهم فلا يبقى الشيطان مستحيل يبقى في هذا البيت.
2: ولا يمنع أن يكون مثلا في قهوة وتمر ونفس الجلسة. صحيح. هذه تكون يعني جلسة ودية حبية، ما تكون يعني رسمية كما يقولون، حتى يعني الأطفال يحبونها ويأنسون بها وكذلك الكبار والصغار. حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، ويمكن من خلال حديثنا الماضي مستمعينا الكرام قد أشرنا إلى موضوع حلقتنا في هذه اليوم في هذا الصباح الجميل، سيكون إن شاء الله حول فضل هذه العشرة المباركة، عشر ذي الحجة، ونعرف أن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين قالوا المقصود بها هي عشر ذي الحجة، هذه العشر الفاضلة، هذا الموسم موسم التجارة الرابحة مع الله عز وجل. نعرف أن أمة محمد مقارنة بالأمم السابقة أعمارهم تعد قصيرة، لكن الحمد لله يعني الله عز وجل أعطانا مثل هذه المواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الحسنات والأجور حتى نجد ونجتهد ونشمر عن سواعدنا فيما يدين الطاعة. والرسول هدى صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح، يعني العمل الصالح ما شاء تبارك الله يعني دروبه كثيرة ومتنوعة وأطيافه أيضا متعددة، من بينها ذكر الله عز وجل، كذلك الصلاة، الصيام، الاكثار من قراءة القرآن الكريم، الصدقة، التبسم في وجوه الناس، التلطف معهم، التعامل مع الناس بالأخلاق الكريمة، وما شاء الله تبارك الله القائمة تطول فيما يتعلق بالأعمال الفاضلة.
3: إذن هذا هو موضوع حلقة مستمعين الكرام اليوم عن فضل عشر ذي الحجة وفضل الأعمال فيها. يمكن هناك سؤال في منصة إكس، ما أكثر عبادة تحرص عليها في عشر ذي الحجة؟ ونستعرض أيضا بعض الفقرات، هدايات آية مع زميل أحمد الشدي، ثم فقرة خماسيات مع زميل إبراهيم الشايع، اليوم الحديث عن ميقات ذي الحليفة.
2: أيضا مستمعينا الكرام عند 6:55 إن شاء الله سيكون معنا زاوية مراكب الحج مع الزميل عبد الله الزهراني، وإن شاء الله عند تمام 7 الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي.
3: إن شاء الله بيكون معنا ضيف الحلقة الدكتور علي بن جريد العنزي، عضوية التدريس بجامعة الحدود الشمالية. سنتحدث معه عن فضل هذه الأيام وحب الأعمال لله سبحانه وتعالى، وكيف نعيش روح هذه الأيام وسط دوامة العمل والانشغال، وكيف أيضا اعتنى السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم بهذه الأيام المباركة.
2: عند 7:50 مستمعينا الكرام سيكون معنا تغطية حول استقبال المملكة العربية السعودية أفواج حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبدالله المنصوري مدير إدارة تنمية الموارد المالية في جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر.
3: الساعة 8 كالمعتاد مستمعينا الكرام معنا موجز إن شاء الله الأنباء، ثم أيضا تغطية أخرى، وهذه التغطية ستكون إن شاء الله تعالى عما تؤديه إدارة الإرشاد المكاني بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي من في توجيه ضيوف الرحمن وخدمتهم خلال موسم الحج. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ حسن مكي، وسيحدثنا بمشيئة الله تعالى عن دور هذه الإدارة وهي إدارة الإرشاد المكاني خلال موسم الحج.
2: وستخلل إن شاء الله هذا البرنامج وهاتين الساعتين المباشرتين تلاوات ندية بأصوات محبرة، فالله يحييكم مستمعينا الكرام جديدا، ونسعد كثيرا بمشاركاتكم وبأصواتكم وبإثرائكم من خلال هاتف البرنامج، وكذلك من خلال منصة إكس وهاتف البرنامج. جميع قنوات التواصل هي مفتوحة ومشرعة لأصواتكم ولأسماعكم ولرسائلكم، فحياكم الله جميعا.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
5: 0534-600-600
4: وباتصالاتكم
5: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
5: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: هدايات آيات.
2: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قلبه.
1: قال بعض أهل التفسير: هذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكر الله الزميل أحمد الشدي، هذه الزاوية هدايات آية، وما أجمل حقيقة النظر والتأمل بكتاب الله الكريم، التأمل بهذا القرآن العظيم بكلام رب العالمين.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. مثل ما قلنا مستمعينا الكرام، اليوم موضوعنا عن عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي ابتدأت اليوم. وهنيئا الحقيقة لمن كان يعني ناويا ومتحمس إن شاء الله أنه يغتنم هذه الأيام المباركة ويستفيد منها ومن ما ورد فيها من فضل. هذه مشاركة من أحمد حمق، يقول: عندما سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن التهنئة بالعشر، قال: هي عشر عظيمة والتهنئة بها مهمة وأعظم وأنفع من التهنئة بالولد والزواج وبناء البيت. لذا يقول هو: لذا يسرني هنئكم بعشر ذي الحجة، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، ويفقنا للهداية والقبول صالح الحال وراحة البال والفوز بجناته رضوانه، ويعيده علينا وعليكم ونحن بأحسن حال. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أحمد، وشكر الله لك. والله فعلا أن يعني هذه النعم اللي احنا طبعا نعيشها، يعني الواحد نام البارح وقام اليوم يحس الوضع طبيعي، لا موضع مو طبيعي. أنت الآن نمت يعني في آخر يوم من ذي القعدة، واستيقظت في أول يوم من هذا شهر ذي الحجة، وهذا موسم عظيم. يعني مجرد حتى لو لم تبلغ من هذا الموسم إلا ساعات واغتنمتها فيما يرضي الله من ذكر وطاعة وكذا، ترى هذه ترفع درجاتك بشكل كبير.
4: صحيح، وسبحان الله، يعني حتى في العمل مثلا لو قيل سيتم اختيار مجموعة من الموظفين والذهاب بهم مثلا في مهمة مثلا داخل أو خارج المملكة، وسيصرف كل واحد منهم مثلا في كل يوم راتبة كامل في شهر.
5: الله.
4: لا يعني سنطيل، يعني اللي بيقع عليه اختيار سيطيل من الفرح.
5: صحيح.
4: فما بالك وهي أمور يعني دنيوية زائلة، فما بالك بأمر يعني أخروي عظيم. والمضاعفة فضل الله عز وجل واسع سبحانه وبحمده، ولا يقارن يعني بفضل البشر. فنسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وأيضا سبحان الله العظيم، يعني تسبب تفضيل أيام عشر ذي الحجة على بقية أيام السنة لاجتماع أم العبادات فيها، ولا تجتمع مثل هذه العبادات كلها إلا في مثل هذه العشر. حتى في عشر رمضان ترى ما تجتمع هذه العبادات. لدينا عبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله: فلقد دنت عشر مبارك على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني، فاستقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.
5: يا سلام، الله يعطيك العافية يا عبد الله.
4: الله يجزاك.
5: مريم عبد الرحمن تقول: عشر ذي الحجة هي العشر ليست كرمضان، فليس فيها تصيد للشياطين ولا تلك الأجواء التي تعين النفس على من اجتماع الناس وامتلاء المساجد وتيسير الطاعات. فهذه العشر ميدان الصادقين وميقات المشتاقين، يظهر فيها صدق العبد مع الله، لأنه يدخلها والشيطان معه والدنيا حولها بأشغالها وهمومها. فهنيئا ثم هنيئا لمن عرف قدرها. قال الشيخ ابن عثيمين: أيام عشر ذي الحجة الغنيمة المغفول عنها. أحسنت يا مريم، الله يعطيك العافية. يعني فعلا أحيانا أجواء رمضان الأجواء كلها تساعدك. صحيح. إنك تسمع الصلوات المساجد وتروح تصلي وتشوف الناس يجلسون يقرون قرآن. العشر هذه لا بد الحماس يكون داخلي من عندك أنت، حينما تستشعر فضلها والأجر الوارد فيها فخلاص تتحمس وتقبل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يحتاج أن الإنسان يقف مع نفسه دائما كل شيء يذكرها، وطبعا ولتعرف دائما أنه كلما أصبحت يعني أن هناك فيه غفلة عن الطاعات كانت أفضل،
4: الأجور أعظم،
5: تكون الأجور أعظم. لذلك أحيانا مثلا يعني كل إنسان في السوق يذكر الله ويسلم على هذا وكذا، لأنه مكان غفلة في الغالب. صحيح. فيكون الأجر فيه أعظم.
4: نعم. معنا موسى من جازان، حياك الله يا موسى.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. صبحك الله بخير.
6: صباح الخير.
4: الله يحييك، تفضل يا موسى.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله وجزاكم الله خير على هذه البرامج الجيدة النافعة، ولعل المناسب هذا اليوم المبارك أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته.
4: اللهم
6: لعل وسائل التواصل والإذاعة والتلفزيون وغيرها من الأجهزة التي يعني أثرت هذه المناسبة العظيمة الإيمانية، لكن أحب أن أشير إلى أنها نعمة، نعمة على هذا الإنسان أنه بلغ هذه الأيام المباركة.
4: نعم.
6: فيستغل هذه الأيام في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولعل المدرك لها يعني صنفين أقدر أقول، ما بين مستغل لها وما بين تمر عليه للأسف يعني كالأيام العادية، وهذا هو الخسارة والعياذ بالله. فينبغي لنا أيها الأخوة بأن الله قد أنعم علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن بلغنا هذه العشر المباركة وتنوعت فيها الطاعات والعبادات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته من ذكره وعبادته وعمل الخير في هذه الأيام، وأن تجعل يعني في موازين الحسنات لجميع من ينتهزها في طاعة الله جل وعلا.
4: نعم موسى، تكلمنا من تكلمنا من أي، من جازان، من دائر بني مالك أو من صامتة؟
6: لا أنا من جازان محافظة أبو عريش قرية الزبيدة.
4: أنعم وأكرم، الله يحفظك، شكرا جزيلا لك يا موسى. الله يحفظك.
6: شكرا شكرا لكم على تحت الفرصة، صلى الله نفقنا وياكم لطاعته.
5: آمين. جزاك الله خير يا موسى. من معنا؟
4: معنا سبيت. لعلك تعطينا أيضا بعض الرضفات أبو إبراهيم حول فضل عشر ذي الحجة.
5: هنا ناخذ سليم قبل. طيب. يا مرحبا يا سليم.
0: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا
0: اول شيء نهنيكم في هالعشر الطيبه المباركه.
5: الله يبارك فيك يرضى عنك يا
0: سليم. اي والله، وبعدين الحقيقه يعني والله ما في انسان يعني عاقل يعني ما ما ما يشتهي في هذه الايام، ما يشتهي في هذه الايام، لان هذه الايام هذه يوم بضيع، الله اعلم احنا العمر وش باقي فيه.
5: عز الله
0: سبحانه. والله اوصي نفسي واوصي الجميع ان نشتهي في هذه الايام، كلها يمكن 4 أيام وخمس أيام وست أيام، يعني أيام قليلة.
5: الله المستعان.
0: ففي أيوة. في ناس يعني يتمنوا أنهم معنا صاموا معنا العام والآن ما هم موجودين في عام آخر. لكن صحيح. نسأل الله أن الله يتقبل منه ومن صالح الأعمال.
5: آمين.
0: وجزاكم الله خير.
5: أيضا الله. شكرا لك يا سليم، الله يجزاك خير ويبارك فيك، وفعلا والله أنه يعني من تمام العقل ومن توفيق الله قبل ذلك أن يغتنم الإنسان مثل هذه المواسم. يعني معروف، يعني كلام معروف ان دائما يقولون التاجر يستغل المواسم حتى يضاعف تجارته وامواله، وهذا من يعني من حسن تصرفه. فكذلك التجاره مع الله سبحانه وتعالى اولى يهتم الانسان بها، وانه يعرف يعني وش الاعمال التي تضاعف والمواسم والاوقات التي تضاعف والايام التي تضاعف، يعظم هذه الامور، يعظم شعائر الله، فسيجد ان شاء الله من الله القبول ان شاء الله والتوفيق.
4: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، كما ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم. وايضا ابو ابراهيم يعني في نقطه مهمه، ان الانسان يمكن اشار لها احد المستمعين الكرام جزاه الله خير، ان الانسان قد تكون هذه اخر عشر ذي الحجه يدركها في حياته، فالواحد يعني يجتهد، ونسأل الله عز وجل طول العمر للجميع على طاعة الله جل وعلا. فالواحد يعني يودك أنه إذا استشعر هذا الأمر يعني يكثر من العبادة ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن صنوف العبادات المختلفة، على الله عز وجل أن يدركه برحمته ورضوانه وغفرانه. وكما قلنا يعني في حلقة ماضية، دخول الجنة برحمة الله عز وجل. يعني الواحد يجتهد في العمل ووحد الله عز وجل، لكن لا يدخل الجنة بعمل، لكن الدرجات في الجنة بعد توفيق الله عز وجل هي قائمة على الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمن من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة.
5: صحيح. وأنا يمكن يعني موضوع أيضا موضوع الصلاة.
4: نعم.
5: شو يقول؟
4: موضوع الصلاة على عجل. يقول استعجل.
5: أنا أقول لا، مشكلة كلام فيه له شوي تفصيل، عطنا الفاصل وبعدين.
4: طيب.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: المواقيت. ميقات ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة المنورة يحرمون منه، كما أنه ميقات لكل من مر بالمدينة المنورة وأتى من طريقهم من غير أهلها. يعد ميقات ذو الحليفة أبعد المواقيت المكانية من مكة المكرمة، إذ إنه يقع بالقرب من المدينة المنورة على أول طريقها إلى مكة المكرمة من ناحية الجنوب، ويبعد عن مكة المكرمة ما يقارب 100 ميل، أي 420 كيلومتر تقريبا. ميقات ذو الحليفة هو عبارة عن قرية صغيرة، وهو موضع ماء لمياه بني جشم، وقد سمي بذلك بسبب كثرة الشجر فيه، وهو شجر معروف اسمه شجر الحلفاء، وكلمة الحليفة هو تصغير لكلمة الحلفاء، ويعرف الآن في الوقت الحاضر باسم آبار علي لبئر موجود فيه اسمه بئر علي، منسوب للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع من ميقات ذي الحليفة، وقد صلى عليه الصلاة والسلام فيه صلاة الظهر ثم أحرم. ومنه ذهب أهل العلم إلى استحباب أداء صلاة فريضة ثم الإحرام بالحج أو العمرة إن كان وقت فريضة، وإذا لم يكن صلى المسلم ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء أو تحية المسجد ثم يحرم.
2: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن فضل هذه الأيام المباركة. يعني هنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الله. فما في يعني هي خير الأعمال على الإطلاق بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم ما تكفر به الذنوب وترفع به الدرجات، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا أنبئكم بخير ما تمحى به الخطيئات وتكفر به وترفع به الدرجات، اللي هو قال إسباغ الوضوء
4: المكاره
5: وكثرة الخطأ
4: إلى المساجد.
5: إلى المساجد، يعني كلها متعلقة بالصلاة. فسبحان الله، يعني أنا أحيانا تشوف كنت سولف مع واحد يعني يقول سبحان الله كثير من بعض الناس يعني يمكن أحيانا تجد عنده تقصير في حياته، ثم تجد أنه في آخر حياته يوفق الله العبادات وطاعات، ثم يعني تلحظ فيه إن شاء الله كذا ترجو فيه حسن خاتمة عند وفاته، وقد يرى فيه بعد وفاته رؤى أنه إن شاء الله رفع الله درجته وغفر الله له. فتجد أن أكثر يعني ما يمكن أن يعني غفر الله بسببه، غفر الله له بسبب هذا الأمر له الصلاة محافظة عليها. الله. تجدهم كثيرا منهم يعني يبتسلوا للصلاة ويصلون مع الجماعة في المسجد ويجلسون بعد الصلاة، ترى يعني صلاة واحدة كفيلة بإذن الله أن تغفر ذنوب العبد كاملة. الله. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد خرج من صلاته كما وردت أمه. الله. إذا أسبغ الوضوء وذهب إلى المسجد وصلى الصلاة. فلذلك يعني كلنا الله المستعان نقصر، خاصة الصلوات لأن بحكم أنها كل يوم وخمس صلوات يحصل فيها تقصير أحيانا تأخير أحيانا، لكن إن غلبنا فلا نغرف في هذه الأيام، يعني نحاول أن نبكر من يوم يذن روح نصلي ونجلس الجلسة هذه اللي قبل الصلاة ترى فيها أجر عظيم، وبعد الصلاة نجلس أيضا اللي الله يكتب دعاء الملائكة تستغفر لك، وأيضا نفعل موضوع انتظار الصلاة بعد الصلاة مثل بين المغرب والعشاء، بعد صلاة الفجر تجلس شوي، يعني اهتم بهذه الشعيرة.
4: صحيح، وأنا أعرف يعني أحد الوزراء أعرفه شخصيا، يعني ما شاء تبارك الله خدم هذا الوطن وما شاء الله يعني وأسهم مع زملائه في هذه الوزارة في ترتيبها وتنسيقها ما شاء الله، حتى أصبحت يعني من مصاف الوزارات يعني حتى عرفت على مستوى العالم. ختم حياته، توفي رحمه الله، بأن كان مؤذنا في مسجد، يعني كان حريص ويفتح المسجد ويشغل المكيفات والإضاءة ويهتم بالمسجد اهتماما كبيرا، حتى قبضه الله عز وجل وهو على وظيفة

0: جل وعلا.
1: يعني هو أن تذكرت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي حديث أيضا عسله، معناه أنه يوفق العمل الصالح ثم يقبضه عليه. يعني مثل هذا ما شاء الله تبارك الله، والأذان من أعظم أجل الأعمال. أيوة. هذين هنيئا المؤذنين يعني الحقيقة، فنسأل الله يبارك لهم ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لهذا الوزير وأيضا يغفر لكل موتى المسلمين.
0: وأنا والله ودي أهديك كيلو عسل يا أبو إبراهيم، تستاهل والله.
1: تستاهل الطيب. من وين؟
0: يوم قلت عسله ذكرت عسل. إيه. العسل ما شاء الله بالفعل، يعني العسل وقع على الروح جميل جدا، وهكذا العبادة يعني إذا وقعت على الروح فأنها تصفيها وتسعدها وتنقيها.
1: الله يجعل حياتك كلها عسل.
0: الله يحفظك الزكاة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، مراكب الحج. امتن الله على خلقه بمنن ونعم لا تحصى، ومن تلك النعم أن جعل الأرض ذلولا يمشي بنو آدم في مناكبها ويأكلون من رزق ربهم المتناثر في بقاعها. ثم ألهم الله الإنسان امتطاء ظهور بعض الحيوانات كالإبل والخيل والبغال والحمير، لكل واحد منها قدرات معينة يستخدمه الإنسان وفقا لها. ففي الحرب حيث تكون السرعة مهمة لأغراض الكر والفر، كانت الخيل هي المركب الأنسب. أما إن أردت معينا يحمل عنك الثقيل من المؤن والحوائج وقرب المياه وحزم الأعلاف ونحوها، فلا بديل عن الحمير. ولكن ماذا عن السفر؟ لا شك أنكم تعرفون الجواب، الإبل. قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لم يكن طريق الحج قط مفروشا بالورود، بل كان السفر إلى مكة للحج فيه من المشقة والعناء الشيء الكثير، وحوش وسباع وندرة في الماء والزاد، حتى كان أقرباء الحاج وأصدقاؤه يودعونه عند نيته الحج وداع الفراق، فرحلته تستغرق أشهرا ذهابا وإيابا. ولأن ديننا دين الرحمة ربط الله الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كان أكثر الحجاج يحملون أمتعتهم على ظهورهم ويمشون على أقدامهم، ومن هم أحسن حالا يجتمعون 10 أشخاص مثلا ويستأجرون جملا يحمل أمتعتهم فقط. لماذا؟ لأنه لا يركب الإبل وغيرها من المراكب إلا الأغنياء، وهم قلة. يذكرنا هذا بقول المتنبي، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده. تخيل أنك تعيش في تلك العصور، وبلدك في أقصى إفريقيا أو وسط آسيا أو حتى من بلد أقرب، تريد الحج ولا مال لديك ولا مركبة تقلك، فتضطر للمشي على قدميك مئات أو آلاف الأميال. هكذا كان حال الأجداد، تمضي الأسابيع والأشهر أحيانا ولم يصل الحاج إلى وجهته بعد، فالقافلة الواحدة بالكاد تستطيع قطع 45 كيلومترا في اليوم الواحد. فهل استشعرنا هذه النعم التي نتنعم فيها؟
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة

0: الله وبركاته. صباح الخير لك زميلي استاذ عبد الرزاق، سبيت المستمعين فريق البرنامج.
1: يا مرحب يا مرحب، العشر مبارك ان شاء الله
0: علينا وعليك، وتقبل الله من الجميع، ونسمع منكم الجولة.
1: بسم الله.
2: برعاية وزير الداخلية، انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة.
1: الإعلام وسدايا تطلقان مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي.
2: قوات الدفاع المدني بالحج تواصل تنفيذ المحاضرات التوعوية في المشاعر المقدسة.
1: عقارات الدولة تعلن جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر المقدسة لحج 1447.
2: ب14 لغة عالمية، الهاتف المجاني يجيب عن الاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن.
1: المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تنظم فعالية معا لحج آمن وصحي.
2: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلال الخير لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة.
1: سلمان للإغاثة يحتفي باليوم العالمي للأسرة في مخيم الزعتري.
2: اليوم العالمي للاتصالات، التقنية سهلت الحياة وهددت التواصل الأسري.
1: عندما يحزن القلب كيف يتأثر الجسد.
2: وأخيرا، خلافات الليل لا تحملها إلى وسادتك.
1: طيب، نعود للخبر الأول بفهد. برعاية وزير الداخلية، انطلاق أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة.
0: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، انطلقت أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة بمحافظة جدة، التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية ووزارة الداخلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة. ويأتي المنتدى بوصفه منصة مهنية متخصصة تناقش الموضوعات المرتبطة بالصحة والأمن في الحج، وتستعرض أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة بما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا، الإعلام وسدايا وإطلاقهم مبادئ الذكاء الاصطناعي لتعزيز موثوقية المحتوى الإعلامي.
0: نعم، مثل ما ذكرت زميل عبد الرزاق، أطلق وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال أعمال المنتدى السعودي للأعمال 2026 بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا مبادئ إخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بوصفها إطارا وطنيا ينظم الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي، ويعزز موثوقية المحتوى في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وتتضمن أبرز تفاصيل هذه، لها تفاصيل طبعا هذه يعني الأخلاقيات، اللي هي توظيف الذكاء الاصطناعي، أن تعتمد الوزارة هذه التقنيات كأداة داعمة للتحقق من المعلومات، الترجمة، تلخيص النصوص، وصناعة المحتوى الذكي. وتؤكد الوثيقة أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا غنى عن العنصر البشري في الإشراف والمراجعة وصناعة الرسالة الإعلامية النهائية.
1: جميل. أيضا، قوات الدفاع المدني في الحج تواصل تنفيذ المحاضرات التوعوية في المشاعر المقدسة.
0: وهذا برضه خبر عن المشاعر، وما شاء الله يمكن 80% من الأخبار الموجودة اليوم في صحفنا كلها عن الحج. وهنا تواصل قوات الدفاع المدني بالحج تنفيذ المحاضرات التوعوية المخصصة لمنسوب الجهات العاملة في الحج والعاملين بالنزل المؤقتة للحجاج بالمشاعر المقدسة، بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة الوقائية ورفع الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الحج.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود. أيضا أبو فهد، عقارات الدولة وإعلانها لجهزية مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر المقدسة.
0: اللي شارك في الحج يعرف وش معنى جاهزية هالمجمع لمجمع الدوائر الحكومية.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري. وعن مالك ابن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

أهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص تدل على أفضليتها من حيث العمل الصالح، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العشر يعني يشرع فيها كثرة الذكر والتلاوة والتكبير وتكرار التكبير، لأنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فاضلة، لأنها استعداد للقاء الأكبر والمؤتمر العالمي العظيم، مؤتمر الوحدة الإسلامية، مؤتمر المساواة، مؤتمر العدل، المؤتمر الذي افتتحه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. لكن هذه الأيام العشر يسن لمن يضحي ألا يمس من شعره، يعني أبو البيت المشرف على الأسرة الذي موكل إليه الأضحية، ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، احتراما لهذا الهدي ولسر الله أعلم به، كما في حديث أم سلمة عند مسلم. ومنها أيضا داخل العشر أولى، ولكنه حبذ بل يجب علينا أن نؤكد هذا الأمر، وهو المحافظة على الصلوات في الجماعة. وأما الصيام فقد ورد فيها بعض النصوص، لكن دل المجموع على أن من صام هذه الأيام فصيامها أفضل من صيام غيرها، بل العمل فيها أفضل من أي أعمال في أيام أخرى، حتى إنهم قالوا أن هذه العشر الأيام هي أفضل الأيام العشر على مسيرة الأيام، والليالي العشر في رمضان يعني في 30 الأخيرة أفضل ليالي على مر الليالي. فإذا علم هذا فيصام هذه الأيام، ويكثر من التكبير وصيغه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأعمال الصالحة كالصدقة وكالبر ونشر العلم وتحبب للمسلمين بالأخلاق الفاضلة وزيارة الأقارب وإنهاء الشحناء والبغضاء والقطيعة، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ما متشاحنين إلا يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فيقال دعهما حتى يصطلحا. فينبغي على المسلم أن يصالح إخوانه المسلمين وأن يسامحهم وأن يعفو عنهم، على الله أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي الناس بجنس أعمالهم التي فعلوها. من عفى على الناس عن الناس وغفر لهم وسامحهم عفى الله عنه وغفر له وسامحه، ومن ضيق عليهم وشدد عليهم ضيق الله عليه وشدد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وتقبل تحياتنا، تقبل الله من الجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.

0: من القراءات العشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما إلهكم الله

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالأعمال الصالحة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
2: شيخنا الكريم، ونحن في مستهل هذا الموسم الإيماني العظيم في بداية هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة، نرجو من فضيلتكم أحسن الله إليكم بيان فضل 10 أيام ذي الحجة والأعمال الصالحة التي تشرع فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمن عليه أن يستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ومن أعظم النعم أن يبلغه مثل هذه المواسم، ونحن لله الحمد أدركنا هذا الموسم العظيم ألا وهي العشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة هي التي أقسم الله تعالى بها وفضلها على سواها، كما جاء في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر. فالله أقسم بهذه الأيام وهي أيام العشر، والمسلم عليه أن يعظم مثل هذه الشعائر العظيمة. فهذه الأيام الفاضلة وهي أيام العشر هي من الأيام التي خصها الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه، وقد أقسم بها، فهي من شعائر الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعشر ذي الحجة زمن عظيم اجتمع فيه الحج والعمرة والأضحية وغيرها من الأعمال الصالحة، فإن في هذا الزمن وهذا الوقت هي أفضل من مثلها في غيرها من الأيام والأزمنة. وهذا دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا الحديث رواه البخاري، وجاء أيضا في رواية وهي رواية عند أبي داود ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء أيضا في رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم منزلة من خير عمل في العشر من الأضحى. فقيل يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله أو أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلا من لم يرجع بنفسه وماله. يعني ذهب وجاهد وقد أخذ معه كل ما يملك، فذهب المال في سبيل الله في الجهاد، وكذلك أيضا استشهد، فهذا لا شك أنه يحصل على منزلة عظيمة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في هذه الأيام يعدل هذا، بل إنه من أفضل الأعمال. ثم بين أن أفضل من ذلك هو من جاهد في سبيل الله ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله. أيضا عشر ذي الحجة كما ذكرنا أنها اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها، كما ذكرنا الحج والعمرة والأضحية، أضف إلى ذلك الأعمال الصالحة الأخرى من نوافل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والتكبير وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام، وكذلك سقي الماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس وغير ذلك من الأعمال الصالحة المأمور بها، فإنها في هذا الزمن هي أفضل من مثلها في غيره. فالمسلم عليه أن يجتهد في هذه العشر بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد بأداء النوافل. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بما يستطيع من الأعمال الصالحة. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لو وضحنا بعض الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام المباركة.
3: من هذه الأعمال أو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد الله سبحانه وتعالى الصيام، صيام تسع ذي الحجة، فإن الصيام من العمل الصالح، فيشرع تخصيص العشر بالصيام لفضيلة العمل في هذه الأيام. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قوله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. ولا سيما أن يصوم المسلم يوم عرفة، يوم عرفة له أيضا أجر خاص وفضل خاص، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذا لا شك أنه من الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. من ذلك أيضا كثرة الذكر ولا سيما التكبير، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أيام معلومات أي أيام العشر، يعني يكثر من الذكر ومن التكبير والتهليل. وقيل أيضا أنها معلومات للحرص على علمه بحسابها من أجل وقت الحج، فهي معلومات. وأيضا السنة أيضا أشارت إلى هذا المعنى، وهو ما يتعلق بكثرة الذكر في مثل هذه الأيام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فينبغي المؤمن أن يرطب لسانه في العشر بالذكر والتهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أيضا من الأعمال الصالحة كثرة قراءة القرآن، لأنه أفضل الذكر، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكره في هذه العشر، ولأن القرآن من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا من ذلك تخصيص هذه الأيام وهذه الليالي، خاصة ليالي العشر، بالقيام. يعني لا يظن البعض أن القيام أنه خاص فقط في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، بل إن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام أن يحرص المسلم على قيام الليل، ومن كان قيام الليل دأبه فليزد في هذه العشر، يزيد في قراءة القرآن. إذا كان يصلي 11 ركعة ويقرأ مثلا في الليلة جزء أو أكثر، فإذا دخلت هذه العشر ضاعف العمل لما فيها من الأجر العظيم وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك من الأعمال الطعام الطعام وسقي الماء والصدقة على المحتاجين، ولا سيما خاصة إذا كانت الأجواء حارة، فلا شك أن المسلم يتقرب إلى الله بما يستطيع من سقي الماء وإطعام من يحتاج إلى الطعام. أيضا من الأعمال التي يتقرب بها العبد هو أيضا أن يحرص على أن يضحي. التقرب إلى الله في يوم النحر بالأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان عنده المال والاستطاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هناك في مثل هذه الأيام من يتحدث في وسائل التواصل أو حتى في المجالس حول أن صيام عشر ذي الحجة هو بدعة ولم يكن من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
3: نعم، للأسف أن البعض يروج إلى مثل هذا الأمر، وهو يزهد الناس بالعبادات والطاعات، ولا شك أن هذا الشخص لم يوفق عندما يذكر للناس مثل هذا الأمر، ولا شك أن هذا من جهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حض على العمل الصالح في مثل هذه الأيام، ونقول لهذا الشخص: هل الصيام من العمل الصالح أم لا؟ لا شك أنه من العمل الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن، أي في هذه الأيام، أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هؤلاء يرجعون إلى حديث عائشة رضي الله عنها، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت أنه لم يصوم العشر، ولكن نقول أن هذا الحديث حديث عائشة عرضه أيضا حديث آخر جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث صحه جمع من أهل العلم، ولذلك ردوا على من قال بحديث عائشة رضي الله عنها في قولها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم العشر. قالوا أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما علمت، وأخبر غيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك، ومن علم حج على من لم يعلم. أيضا أن القول، وهذا هو ما يقرره أهل العلم، أن القول مقدم على الفعل. حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح، هذا الحديث حديث ابن عباس من القول، وحديث عائشة من الفعل. فالقاعدة أن القول يقدم على الفعل، فيقدم القول لاحتمال خصوصي الفعل. والأمر الثالث رده، قالوا: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك صيام هذه الأيام لعارض من سفر أو مرض أو شغل ونحوه، فحدثت عائشة رضي الله عنها بما رأت. ولذلك ذكر أهل العلم مسألة مهمة في هذا المعنى، وهو قول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون عندها في يوم من 9 أيام، يعني عنده 9 زوجات، فيوم عائشة يوم واحد والباقي عند باقي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فربما أنها يعني لم تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام، وهذا أيضا معنى في هذا الباب. وأيضا ذكروا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك صيام هذه الأيام أحيانا، لأنه كان يحب أن يفعل العمل ويتركه خشية أن يفرض على الأمة، كتركه صلاة التراويح جماعة في رمضان، وربما ترك الشيء من أجل الشفقة على الأمة، وهذا قد جاء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، هي رضي الله عنها، وإن كانت تقول وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وهذا معنى مهم جدا. ولذلك نحن نقول بأن القاعدة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فضل هذه الأيام، وأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ولا شك أن الصوم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، فهذا يرد على هذه المقولة، ويجب أن يتقي الله هؤلاء الذين يزهدون الناس في مثل الأعمال الصالحة. نجد أن هذا الشخص يزهد الناس في الصيام، وبعضهم أيضا يزهد في الأضحية، وبعضهم أيضا في الحج وغير ذلك، فكل هذا لا شك أنه من صرف الناس عن الخير، فنسأل الله لهم الهداية. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، هل من نوى الأضحية يجب عليه الإمساك عن شعره وأظافره؟
3: نعم، من نوى الأضحية فلا يأخذ من شعره وأظفاره في هذه العشر، إذا دخلت العشر فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وجاء في رواية أخرى من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، يعني من ليلة أول أيام العشر فإنه يمسك عن أخذ شيء إذا كان قد نوى الأضحية. نعم،
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول أنوي الحج هذه السنة، فما هو الحج المبرور وما فضله وجزاؤه؟
3: الحديث جاءت كثيرة في فضل الحج، وأيضا ربطت ما بين الحج وأيضا أن يكون هذا الحج حجا مبرورا، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء أيضا في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور له 4 شروط، الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالمسلم عليه أولا أن يحقق هذا الشرط، وهو من أهم الشروط أن يكون خالصا وأن يبتعد عن الرياء والسمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث القدسي في قوله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوافق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبحث ويقرأ عن هديه عليه الصلاة والسلام في الحج. الأمر الثالث أن يحج بمال حلال، فلا يحج بمال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والشرط الرابع أن يبتعد عن الرفث والفسوق، كما جاء في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجاء في الحديث الذي ذكرنا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى سواء بالمعاصي، وأيضا من أهم الأمور هو ما يتعلق أيضا بالنسك كارتكاب شيء من محظورات الإحرام. نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يعين الحجاج على حجهم، وأن يتقبل منهم هذه العبادة العظيمة، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا. نعم،
2: اللهم أمين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بذي الرقم 0534700700. دمتم بحفظ الله ورعايته، تقبل الله طاعاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي.
1: تنفيذ. كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
7: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل 2 الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
10: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكدوا أيامها في الصيام يوم عرفة عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر إما يوم عرفة فقط وإما العشر كله. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه.
9: خير عند ربك، عند ربك.
11: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
12: عشر ذي الحجة، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
13: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: حدث أن صمت في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعا وأنا علي دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر من رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟
14: نعم، الواجب على معاه دين أن يبدأ به قبل التطوع.
13: نعم،
14: في شهر، في شهر ذي الحجة وفي غيره، وهكذا ست شوال لا يصومها من أجل قضاء، يبدأ قضاء. نعم.
12: عشر ذي الحجة، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس. نحييكم في هذه الحلقة والفريق العامل معي عبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في برنامجكم رحلة بناء ننتقل وإياكم اليوم في عنوان جديد، علو الهمة في حضن عبد المطلب. وضيفنا في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين وطاقم العمل.
2: احنا نتحدث عن علو الهمة، وكيف تكون علو الهمة منبثقة من حضن عبد المطلب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتنقل في الكمالات، والله عز وجل يزيده كمالا في كل مرة ويهيئه لمرحلة لاحقة. الله عز وجل شاء أن تموت أمه وهو في السادسة من عمره، فانتقل إلى حضن عبد المطلب. علينا أن نتخيل ما هي البيئة الموجودة لدى عبد المطلب، هي بيئة القيادة. عبد المطلب كان رجلا مهيبا في مكة، كان سيدا فيها، كان رأسا فيها، له مواقف جعلت منه رمزا في الجزيرة العربية وليس فقط لمجرد في مكة. حادثة الفيل ووقوفه فيها،
2: يعني قائدا ذا عصيته في كل
3: ذا عصيته. لك أن تتخيل كيف، طبعا ليس هذا فقط، بل الرجل هو لم يكتفي بأن يمارس القيادة التي هي السيادة والجاه، بل مارس التنظيمات القيادية التي غيرت آلية التفكير وآلية التحرك وآلية التعامل، وإنشأ دار الندوة. دار الندوة فيها ممارسات إدارية وفيها ممارسات قيادية تعتبر متحضرة جدا، متحضرة جدا، يعني لو تقيسها الآن تشبه البرلمانات اليوم. هذه العقلية الناضجة التي تدير مكانا مركزيا مثل مكة، مكانا ترتاده العرب، مكانا تهابه العرب، مكانا فيه سادات العرب. أنت لا تدير أناسا خلقوا يعني أتباعا، أنت تريد أناسا خلقوا قادة.
2: هم طلعوا وخرج منهم قادة
3: يعني بالفعل، فليسوا عاديين، هم استثنائيين. تميزهم في اللغة، طبعا دائما التميز في اللغة تميز في التفكير، لأن اللغة في العقل أساسا وليست في اللسان.
2: يا سلام.
3: فالتميز في اللغة دلالة على قيادة المعاني، القدرة على التعامل مع المعاني والتعامل. وحتى الإنسان بدون اللغة، قيل أنه بدون اللغة لا يستطيع أن يفكر.
2: هذا عبد المطلب، أظن هل في امتداد للجانب الجيني؟ يعني أبوه هشام،
3: طبعا لما تعود إلى الجانب الجيني تعود إلى إسماعيل.
2: أيه؟
3: وتريد انتقاء إسماعيل أن يكون أبوه إبراهيم وتكون أمه من جرهم، جرهم صاحبة اللسان العربي التي أتت به. وهي قبيلة مكافحة، يا يجب أن تفرق دائما. المهاجرون نوعين، مهاجرون يهاجرون خوفا من واقعهم، وهؤلاء يريدون السلامة. مهاجرون يهاجرون لأنهم يريدون أن يطوروا واقعهم
2: ويصنعوا
3: واقعا آخر. ولذلك الذين خرجوا من بعد انهيار السد صنعوا ممالك في الجزيرة العربية، وجرهم لما جاء تحدثت ما يسمى، ما يمكن تسمى مملكة صغيرة في مكة وسيادة في مكة. لا شك أن النساء والارتباط النسب بمثل هؤلاء سوف كل تأثير على الذرية، فكان تركيبة إسماعيل تركيبة
2: وتتناقل عبر الأجيال،
3: تتناقل عبر الأجيال. ولذلك كان ذرية إسماعيل هي الخيار من الخيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا خيار من خيار. هذا التميز، أقول التميز القدري والتميز الجيني كما يسمى. ثم التميز الآن الذي نراه أمام عيوننا لعبد المطلب، طفل ينشأ في هذه البيئة، كيف يقرأ الحياة؟ ما ذائقته؟ همته إلى أن تنظر؟ يختلف الوضع.
2: فائقته حتى في الكلام والنطق والفصاحة والرد
3: الآن هو لديها اللغة والفصاحة التي يفهم بها ما يقال ويتذوقه ويستوعبه، ولديه صحة العبارة الحيوية التي ورثها من طفولته التي نشأ فيها، ثم لديه بعد ذلك هذا الامتداد، فهو ينتمي إلى جدة. هذا الامتداد الذي فيه السيادة وفيه القيادة وفيه علو الهمة، طبعا في نقطة مهمة في علو الهمة، علو الهمة لها عدة معاني، لكن في هذه المرحلة بالذات علو الهمة هو أننا أناس مميزون نترفع عن الرذائل ولا نقبل بالدون.
2: هذا هذا مستوى من مستويات علو الهمة.
3: مستويات نعم، وهو المستوى، وهو المستوى النبل فيها. لأن علو الهمة قد يدعي بعض الناس علو الهمة وهو كبر ويظن هذا علوهم، يقول احنا مختلفين عن الناس، فيترفع عن الفضائل، يترفع عن الاعتذار، يترفع عن قول الحق، يترفع عن كذا، يترفع عن مجالسة الناس، يترفع عن اعطاء الحق. بينما لم يكن عبد المطلب كذلك، انشا دار الندوة، والحلف الذي تم في دار الندوة ايضا وشهده النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عبد المطلب كان امتدادا لهذا لممارسات هذه الدار والذي هو نصرة المظلوم. انا اريد ان انتقل الى بيئة او حالة مشابهة حتى نستوعب، يعني أساعد نفسي والمستمعين أن نستوعب ماذا نقصد بالنشأة.
2: قبل ما تنتقل، أنا عجبني لفظة أنه علو الهمة، كأنك تقول أنه نراعي أحيانا في مستويات علو الهمة كقيمة أنه المراحل العمرية، يعني الطفل في مرحلة ما ونقيسة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتاج هذا المستوى، أنه
3: نعم كان يرى التميز في الاختيارات والتميز في القرارات والتميز في ردود الأفعال. لا شك أن الكبار دائما كبر ردود أفعاله، ثم لما يرى الناس يمجدون عبد المطلب ويرى المكانة التي له ويرى المنزل التي هو فيها، ماذا يتكون في داخله؟ يتكون في داخله شعور أيضا بنفس التميز. ولما يرى ممارسات عبد المطلب التي ليس فيها استعباد ولا استذلال ولا استغفال ولا استغلال، كل هذه الموضوع، فإنها يرتبط علو الهمة أيضا بعلو الهمة في الشعور بعلو الهمة في السلوك،
2: ونموذج قدوة حي
3: قدام. أي قدوة حي هذا يبنى فيه، ويصبح الإنسان مرؤته فيها نوعية، يعني ليست مرؤة إن صحت العبارة تجارية، لا هي مرؤة يعني فيها جانب نوعي. لما ولد موسى ولد في بني إسرائيل، بيئة بني إسرائيل الطويلة وهم في الخدمة، في خدمة الفراعنة،
2: ففيها نوع من الاستعباد،
3: اعتادوا على الخدمة، أصبح طموح الواحد فيهم أقصى ما لديه أن يخدم في بيوت الأكابر لا أن يخدم في بيوت الأصاغر.
2: صح،
3: هذه ليس البناء النفسي الذي يلائم نبي من أولي العزم من الرسل سوف يقود أمة تضاهي أمة محمد يوم القيامة، يباهي بهم حتى يأتون سدون الأفق أمة موسى عليه السلام. فأين ينبغي أن يبنى؟ يجب أن يعيش في بيت فرعون، لكن فرعون لم يكن كعبد المطلب، فرعون في جوانب أخرى هو ليس القائد المثالي، فلابد يخرج في فترة من الزمن ليعيش نوعا آخر إكمال ما تبقى.
2: فرعون عنده تميز،
3: وعلى تميز في إصدار القرارات، في تحريك الناس، في إدارة الناس، في إمضاء القرار،
2: التأثير الإعلامي عليه، ما أريكم إلا ما أرى،
3: هي قدرة على التأثير والقدرة على التغيير والقدرة صحة العبارة على إعطاء الزخم لأي شيء، قوة دافع،
2: هذا يحتاجها القائد،
3: هذا يحتاجه موسى. ولذلك في فارق بني إسرائيل لما عبدوا العجل كيف تعاملوا مع هارون وكيف تعاملوا مع موسى. موسى لم يناقش، أخذ العجل وأحرق. هذه القوة التي لديه هي من آثار يعني بناء الله له عز وجل، لأنه اصطنعه الله عز وجل
2: لنفسه،
3: وكان أحد أسبابها. الكلام نفسه يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه البيئة التي هي أفضل بيئة فرعون،
2: لا شك
3: أفضل بيئة فرعون. فيتلقى الطفل، ولذلك أنا أقول على الأب أن يكون قدوة كبرى وعليا لأولاده، على الأم أن تكون أفقا عاليا لبناته. استحيل أن الابن يتعلم منك وهو يرى أنه أعلى منك في التفكير أو أعلى منك في الاختيارات. ما معنى أعلى منك؟ أنه يتكبر عليك، بس يرى أنك أنت يعني بالعامية أبوي مسكين ما أعرف،
2: أو
3: يعني
2: توقف في مرحلة ما وتجاوزه
3: الزمن، أو خلاص وأنا تجاوزت.
2: وهذا موجود نرى بعض الأبناء
3: قد تجاوزه في بعض المعارف والتخصصات، بلا شك أنا طبيب وأبي والدي ليس طبيب مثلا، صح. لكن لا أستطيع أن أتجاوزه في وسعة أفق، صح. لا أستطيع أن أتجاوزه في نقاء أخلاق وندرة أخلاق. أنا أرى والدي مع جيرانه نوعي، أرى والدي مع الضعفاء نوعي، هذا ما له علاقة بتعلم وبالشهادات،
2: مع أخلاقه مع القرار.
3: أنا أراه إنسانا كبيرا،
2: احترامه لإخوانه وكذا،
3: أراه إنسانا كبيرا، أحدهم كان يتحدث عن والدي عندما يقول والدي لا يكتفي بين يقول والدي, يقول السيد الوالد.
2: يا سلام.
3: قلت لماذا تقول السيد الوالد؟ قال أبي بالنسبة لي سيد, ليس لأنه أبي. أنا لو أحدثك عن أبي الآن سأحدثك عن صفحات, ليس أفضل أب في الدنيا لكنه بالنسبة لي يستحق أن يكون قدوتي. قهرني بصحة العبارة, بهرني وليس قهرني, بهرني بأخلاقه, بهرني بتصرفاته, باختياراته, بصمته في أوقات الناس مثل ما يقول يطامرون في الكلام, هو يصمت, يتأمل, يتروى, يحلم, ينتظر ما كان يفعله عبد المطلب.
2: يعني بس الوالد عشان ما يفهم البعض أنه لن يكون الأب قدام أبنائه إذا صحح لي في هذه هو القدوة الكامل, لكن أحرص أن تكون
3: نعم القدوة التي يرونها تستحق الاتباع أو تستحق التعلم منها أو فيها ما يمكن استلهامه. استلهامه. أنت لن تكون مثاليين ولا أبنائك سيكون مثاليين, ولكن عندما يأتون إلى أخطائك يجدون أخطاء مثل ما يقولون ما تفشل, أخطاء طبيعية تقع من كل إنسان, أخطاء ليسوا بحاجة لأن استروها مثلا, لو ظهرت هي تظهر مع كل أب,
2: والخطأ يتحول إلى قدوة لما الأب يعتذر
3: ولما يعترف ويحلله
2: صح,
3: ويصبح بالنسبة للأولاد ممارسة جيدة ليتلافوها
2: صح,
3: يعني دروس متعلمة فيمكن الاستلهام منها. الأبناء بناءك ذاتك أنت الإنسان العادي غير الأطفال, لما تريد أن تبني ذاتك عليك أن تسأل نفسك من هم قدواتك, من هم الكبار في عينك؟ إذا كان الكبار في عينك هم الذين لا يملكون إلا البريق, فهذا البريق ينتهي
2: صح
3: ويذهب, وستجد يوم من الأيام أنك لم تبني ذاتك وإنما كنت تعيش مع البريق تماما, مثل الشخص اللي مرتبط بالوايرلس وانقطع الوايرلس, يعني مرتبط بالواي فاي, شبكة الواي فاي,
2: يدور حول نفسه, يبقى سيبقى يدور حول نفسه,
3: حول نفسه, لكن الإنسان الذي المواد عنده
2: ويفقد البوصلة
3: موجودة على الجهاز وانقطع النت, عنده المواد مخزنة على الجهاز يمكن يقرأ ويكمل شغله
2: صح
3: ويكمل أعماله. أنا أقول عليك أن يكون لديك قدوة تستمد منها ما يستحق أن يستمد. من قدوتك في اتخاذ القرار؟ من قدوتك في في في المعارف واختيار وانتقاء المعارف؟ من قدوتك في ردود الأفعال؟ من قدوتك في التعامل مع السفهاء؟ لا تنظر للذين يعاملون السفهاء بسفاهة أشد. هناك من يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين, هذه فلسفة يعني, أو ويفوق جاهلنا في عال الجهالي, يعني هذه فلسفة أخرى
2: صح.
3: ويفوق جاهلنا في عال الجهالي أي أن جاهلنا يترفع عن فعال الجهال, يفعل ما هو فوق فعال الجهال, وهو لا يقتدي بالجهال في تعاملهم وإنما يفوقهم. في فرق بين الفلسفتين. أنا عندما أريد يكون عندي رد أفعل لأي موقف يحصل معي, أي سلوك يحصل معي من زملائي في العمل في حياتي حتى في نقاشاتي وحواراتي في شبكات التواصل ووسائله, عندما أريد أن أتحاور من قدوتي في التحاور, من قدوتي في التعامل مع هؤلاء الصغار الذين لا يحاسبون في الألفاظ ولا يحاسبون في العبارات والذين يرمون الكلام جزافا. عندما تحصل خلافات على مستوى فكري ولا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى قبلي ولا على مستوى رياضي, أنت من تستمد, من تستمد الممارسة؟ فأنا أقول عليك أمرين, إن كنت قائدا في مؤسسة ولا في كذا يجب أن تكون فعلا تستحق أن تكون قدوة, يجب أن يكون فيك ما يمكن اقتداء به, بعبارة أخرى يجب أن تكون شجرة مثمرة فيها ثمار يأخذها الناس, والعكس كذلك, إذا أردت أن تبحث عن ثمار تأكلها فتأكد أنك أمام شجرة طيبة وليس شجرة خبيثة تأخذ منها الثمار.
2: وهذا سيبني في لن يأتي إلا بموضوع علو الهمة, أن يراك الناس في من حولك أنك إنسان دائما متطلع
3: الخيارات هي الأفضل, ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها. هذه التوراة نازلة من الله عز وجل ويقول يأخذوا بأحسنها, ليس فيها سيئة, ولكن عندما تأتي الخيارات خذ الخيار الأكمل. إذا قال كما قال الله في القرآن ولا ينتعفوا لو خير للصادرين, هذا أفضل من قضية أنك تعاقب مثل ما عوقبت به. فأن تأخذ حقك فهذا ليس عليك فيما أخذ, لكن خير من ذلك ولا ينتعف.
2: فلذلك حضانة عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام غرست جزء كبير من موضوع علو الهمة, وهو يشاهد ويرى ويمارس.
3: نعم. بالإضافة إلى اصطفاء الله له من قبل, فإن الله لا يصطفي إلا الأطهار الأخيار, والنبي كان من المصطفي.
2: عموما دكتور صالح الدقلة شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
3: شكرا.
2: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج, ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: رحلة بناء, رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش, يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها. وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كم مشينا وفي العيون بريق،
1: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
0: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
1: وإذا زمزم بنا يستفيق.
0: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق،
0: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
1: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
0: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
1: موطن الأشواق،
0: موطن الأشواق.
1: تقديم
0: خالد المصري،
1: إبراهيم الشايع،
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي بارك الخطى ويسرها وسدد النوايا وأتمها، فها أنا على مشارف الإحرام أرجو رحمة الله وفضله، وأدخل ناويا حج بيت الله. جئت من مدينة بعيدة، تخطيت حدودا وأماكن، وتكبدت وجع فراق الأهل والأحبة من أجل جمال مصافحة المشاعر المقدسة. ففي القلب شعوران بالشوق، ولكن القلب سال إلى البيت العتيق ولبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وللمشي نحو رب العالمين مزية، وللاتجاه نحو مشاعره المقدسة فضل. أحسه باردا في النفس ومرققا للروح، فكأني مع الهواء امتزجت وفي ذارة الكون علوت. أرجو أن يوفقني الله لإتمام المناسك على الوجه الذي يرضيه، وأن أعود وقد غفرت لي الذنوب وزيد لي الأجر وكتبت من عباده المخلصين.
1: نبض المكان.
3: أيها النبع الباقي منذ مئات السنين، ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل في هذا الوادي غير ذي الزرع، تركهم لرب العالمين، مضى بخطواته ليكمل درب الرسالة، لكن المكان امتلأ بصدى صوته: ربنا

0: إن كانت ترجو الرحمات أن تتنزل وأن يملأ الغيم السماء، أن تمطر على الظمأ فيزول وعلى العطش فيكف، تثق برب العالمين وهي تمد النظر من الصفا فلا تجد شيئا، وتعود إلى المروة فترسل بصرها فيرجع خائبا حسرة على طفلها الذي ترجو أن تفديه بنفسها، فهو يبكي والزاد نفد والحيلة تنفض يديها. هنا نبع زمزم، هنا ظهرت أيها الماء المبارك من الأرض، وقد كانت النظرات إلى السماء، نبعت إجابة من رب العالمين ورحمة من الخالق القدير. من تحت إسماعيل كنت تشق طريقك من باطن الأرض ليغطي خرير مائك صوت البكاء ويمسح على الأم المتعبة. ها أنت تظهر في واد غير ذي زرع لتسقي الآلاف بل الملايين من المسلمين من كافة بلدان العالم، كل من جاءوا يرجون الرحمة والمغفرة يروون عطشهم بك ويدعون خالقهم وقد سقاهم وآمنهم، كلهم يرجو رواء منك في الدنيا والآخرة.
1: نفح الأدب.
2: ما بال بأسك يا شجي يلوح، وبديع حرفك أدمع وجروح، وإذا نطقت فحشرجات صوتها كالناعقات على الطلول تصيح، وتظل تسعى في الدروب مضللا لا تهتدي أو يلتقيك نصوح. قال الدروب علي سدت كلما جئت اتجاها بابه مفتوح، وإذا رجوت فكل ما أملته أمل يضيع وهمة وطموح. قلت استعن بالله.

0: من جاءه جسدا وتقبل روحه.
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد بن سعد الفرشاه.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. فعن أنس رضي الله

0: عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، أخرجه مسلم. وكان مما كتبه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: روح الحج.
2: روح الحج.
3: لماذا يرتدي جميع الناس هنا هذه الملابس البيضاء؟
4: إنهم يرتدون ثياب الإحرام، وهي ثياب بيضاء غير مخيطة ومجردة من كل مظاهر الزينة، وهذه الثياب تذوب فيها الفوارق وتتلاشى فيها المراتب، يتساوى فيها الرفيع والوضيع والأغنياء والفقراء، ولونها الأبيض النقي يذكر بضرورة تنقية القلوب من أمراض الشهوات والشبهات وسيء الأخلاق، وتجرد الحاج من الملابس الأنيقة والثياب الفاخرة بمثابة إعلان عن تجرده من متع الحياة الدنيا وزخارفها، وإقباله على الله عز وجل مستشعرا الافتقار إليه في جميع الأحوال والهيئات، فيخلع ما تعلق به قلبه من متاع الدنيا ليعلن الانكسار والافتقار إلى العزيز الغفار. وثياب الإحرام التي تشبه الكفن تذكر برحلة الوداع والرحيل من الدنيا.
3: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين.
2: روح الحج.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: ها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل يطوفان بالبيت.
4: إنهما يستلمان أركان البيت كلها في كل شوط.
2: والآن بعد أن أكملا 7 أشواط يقفا ليصليا ركعتين.
5: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أي ربي، لقد فعلت، فأرنا مناسكنا وعلمناها. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: طف بالبيت 7. وبعد ذلك قام جبريل عليه السلام فأرى إبراهيم عليه السلام المناسك كلها: الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة. فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له الشيطان إبليس، فقال له جبريل عليه السلام: ارمه. فرماه إبراهيم عليه السلام 7 حصوات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة السفلى، فقال له جبريل عليه السلام: ارمه. فرماه 7 حصوات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة الوسطى، فقال له جبريل عليه السلام: كبر وارمه. فرماه 7 حصوات مثل حصى الخذف، فغاب عنه إبليس. ثم مضى إبراهيم عليه السلام في حجه، وجبريل عليه السلام يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك حتى وصل إلى عرفات. فلما انتهى إليها قال له جبريل عليه السلام: أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم عليه السلام: نعم. فسميت عرفات بذلك.

0: العالمين.
1: سيرة البيت العتيق.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت. فقال لعمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. رواه مسلم. العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه مسلم. الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. رواه مسلم. ليقلبني ليردني إلى منزلي. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه،
وأما الآخر فأعرض الله عنه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن قصر الأمل وفوائده: فأما قصر الأمل فهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب، فإنه يبعثه على مغافصة الأيام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب، ومبادرة طي صحائف الأعمال، ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط، ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة، فيقوم بقلبه إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منها، وأنها ترحلت مدبرة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال، ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعا. ويكفي في قصر الأمل قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. نرحب في مطلع هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
1: حياكم الله، أهلا بك وأهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني في هذه الحلقة مستمعينا الكرام قول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. شيخنا الكريم أحسن الله عليكم، لو تكلمنا هنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذا الاستفهام القرآني.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أداة الاستفهام في هذه الآية الكريمة هي ما؟ وهي اسم استفهام، وقد تكرر في موضعين في هذه الآية. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. فأداة الاستفهام هي ما الاستفهامية، ويستفهم بها عن غير العاقل في غالب استعمالاتها.
0: نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة للغرض من الاستفهام القرآني،
1: هذا الاستفهام الغرض منه التفخيم لشأن هذه الليلة وبيان عظيم قدرها وما لها من المنزلة والمكانة والشرف، وما خصها الله تعالى به من المزايا والخصائص التي بزت بها سائر الليالي قدرا وشرعا. فغرض الاستفهام هو التفخيم والتعظيم والتشريف وإظهار القدر والمكانة.
0: الله أكبر. وبالنسبة للسياق القرآني الكريم الذي وردت فيه هذه الآية المباركة شيخ الكريم،
1: الله جل وعلا في هذه السورة التي أخذت اسم هذه الليلة أو وصفها ليلة القدر، وهي سورة القدر، ذكر الله جل وعلا فيها إنزال القرآن، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، يخبر الله تعالى عن إنزاله الكتاب الحكيم، فالضمير في قوله أنزلناه عائد إلى القرآن، وإن لم يسبق له ذكر، ولكن لعظيم قدره وانصراف الأذهان إليه لم يحتج إلى أن يتقدم له ذكر أو أن ينص عليه. إن أنزلناه في ليلة القدر، أي هذا الكتاب الحكيم أنزله الله تعالى في ليلة القدر. وهذه من الخصائص القدرية التي ميز الله تعالى بها هذه الليلة. وإنزال القرآن للعلماء فيه قولان، منهم من قال إنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما حسب الوقائع والأحداث. ومنهم من قال بل المراد ابتداء إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر. وقال بعض أهل العلم إن الضمير يعود إلى جبريل، فقوله تعالى إن أنزلناه أي جبريل، والمقصود إنزاله بالقرآن العظيم. وسميت هذه الليلة بليلة القدر لمعان، وقد بين الله تعالى شريف ما اختصت به هذه الليالي بعد الإخبار عن أعظم حدث وقع فيها وهو إنزال القرآن، فقال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، أي أي شيء أخبرك، أي شيء أعلمك شأنها وما لها من القدر والمكانة والمنزلة ورفيع الخصوصية عند الله عز وجل. فالله تعالى له الحكمة فيما يختاره ويصطفيه، وقد اصطفى هذه الليلة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاصطفى هذه الليلة من بين سائر ليالي الزمان، فجعلها محلا لإنزال خاتم الكتب وإنزال آخرها على خاتم الرسل وأشرفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال جل وعلا: وما أدراك، أي شيء أعلمك، ما ليلة القدر، ما شأنها وما قدرها وما منزلتها وما خصها الله تعالى به. وإذا نظرنا إلى هذه الليلة المباركة وجدنا أن الله تعالى قد خصها بنوعين من الخصائص: خصائص قدرية وخصائص شرعية. أما الخصائص القدرية فذاك بما خصها الله تعالى به من إنزال القرآن فيها، وهذا أعظم خصائصها، وعنه نشأت الخصائص الشرعية. وقد ذكر الله تعالى من الخصائص القدرية لهذه الليلة ما بينه في آيات هذه السورة المباركة، حيث

0: قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فذكر الله تعالى خيرية هذه الليلة، والخيرية هنا خيرية قدرية اصطفائية وخيرية شرعية، بما جعله الله تعالى لهذه الليلة من المزايا الشرعية والخصائص الدينية التي ميزتها على سائر الليالي. أما الخصائص القدرية فقد ذكر خاصيتين: تنزل الملائكة والروح فيها، فتمتلئ الأرض بملائكة الله الذين يتنزلون بالرحمة والبر والإحسان والعطاء والفضل والكرم والنور والهداية وسائر الخيرات والبركات. ثم هي سلام، سلام يمتد إلى طلوع الفجر، فهي سالمة من كل سوء وشر، هذه خصائص قدرية. أما الخاصية الشرعية التي تميزت بها هذه الليلة هو ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه خاصية لهذا العمل على سائر الليالي، فإن هذه الليلة هي خير من ألف شهر، كما قال الله تعالى في محكم كتابه حيث قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة والطاعة فيها تفضل عبادة ألف شهر، أي ما يزيد على 80 سنة، على 83 سنة، هذه الليلة العبادة فيها بمثل هذه المنزلة. فمن اشتغل فيها بالطاعة والقربة والعبادة وسائر ألوان الطاعات كان بهذه المنزلة في الخيرية والفضل، تربو وتزيد على عبادة 83 سنة، والله جل وعلا يعطي على القليل الكثير. إذا علم من عبده صدق الإقبال فتح له الهبات والعطايا وجزيل الإحسان، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وبحمده. ولسائل أن يقول: ما الذي خصت به هذه الليلة من العبادات، وما الذي ندب إليه في هذه الليلة من العبادات؟ الجواب على هذا في أمرين: الأمر الأول القيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي ليلة تحط السيئات بقيامها، وتغفر الخطايا بالاجتهاد فيها بأنواع الطاعة والإحسان. ولكن ينبغي أن لا نقتصر على صورة العمل، بل نضيف إلى ذلك جوهره وباطنه، وهو أن يكون عملنا قيامنا في تلك الليلة إيمانا واحتسابا، تصديقا بالخبر ورجاء وطمعا في الثواب من الله عز وجل. أما العمل الثاني الذي خصت به هذه الليلة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الإكثار من الدعاء والاجتهاد في سؤال الله العفو. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليكن منا اجتهاد وطاعة وإحسان في هذه الليلة، ولنتعرض لفضل الله. وأرجى ما تكون هذه الليلة في ليلة 27، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم فضله، وأن يرزقنا فيها صالح العمل إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين.
1: إذن كل الشكر والتقدير مستمعينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ولزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في استفهام قرآني آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، حجاج بيت الله الحرام، يا وفد الرحمن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى أول هذه اللقاءات نلتقي بها معكم في ظلال آية القرآن، متذاكرين دلائل العقيدة والإيمان في آيات الحج بكلام ربي القرآن. أيها المسلمون، الحج فريضة الله عز وجل على عباده، فهو الركن الخامس من أركان دينه. هذا الركن جعله الله عز وجل دينا يتدين له به المسلمون ويؤدون له به هذا النسك. ذكر الله عز وجل الحج في غير ما موضع في القرآن، ولا سيما في سورتي آل عمران من حيث فرضه ووجوبه، وفي سورة البقرة في آيات الحج، وفي غيرها في سورة الحج أيضا، وفي المواضع التي جاء فيها التنويه بمقصد الحج العظيم، وهو توحيد رب العالمين وحده لا شريك له، توحيدا بالقصد وتوحيدا بالقول وتوحيدا بالعمل. ومن حكمة الله أيها المسلمون أن الله جعل الحج سفرا وقصدا إلى بيته المعظم، إلى بيته الحرام، إلى الكعبة المشرفة. فالمعبود هو الله، وليست المعبودة هي الكعبة، كما قال الله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل جل وعلا فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الحكمة الإلهية في هذا التشريع جمعت بين الحكمتين الكونية والحكمة الشرعية، فجعل الله الحج والقصد لبيته المعظم، لبيته الحرام، لكعبته المشرفة، وما يليها من المشاعر، مشاعر النسك كالصفا والمروة، كما قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي مشعر منى، ثم في عرفات، ثم في المزدلفة، ثم في إقامة الحجيج في منى، يرمون الجمار، يذبحون الهدي، يحلقون رؤوسهم ويفيضون إلى البيت، يطوفون طواف الإفاضة ويسعون سعي الحج ممن لم يكن قدمه مع طواف القدوم في حق المفرد والقارن من غير أهل مكة. أيها المسلمون الكرام، حجاج بيت الله الحرام، يقول الله جل وعلا في الآيات من أثناء سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيت، هذا المقام، هذه الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس، فهو أول بناء وضع في هذا الأرض لهذا البيت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله من أول من بنى الكعبة، فقيل وهذا القول الأول أنه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقيل إن أول من بناه هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل إن أول من بناه هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. والأظهر أن أول من بناه الملائكة بأمر الله لهم، ثم لما طغى الطوفان على الأرض جدد الخليل إبراهيم بناء هذا البيت، فرفع قواعده مع ابنه إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هذا البيت جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، هذا البيت جعله الله جل وعلا حرما آمنا، كما في قول الله جل وعلا من سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذا البيت آمن بأمان الله، معظم بتعظيم الله، مبارك بما جعله الله عز وجل في هذه البركة، فيه آيات بينات، وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: فيه آية بينة، على التفريد والتوحيد. هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، فإن إبراهيم قام على الحجر، قام على الحجر يبني هذا البيت، وموطئ إبراهيم، موطئ رجليه على الحجر رطبة، كما قالها أبو طالب لما ذكر في لاميته ما كان من شأن أهل مكة لما آذوهم الأذى العظيم في حصارهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعه بنو عبد المطلب وبنو المطلب في شعب أبي طالب. هذا البيت، هذا الحرم، فيه هذه الآيات البينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فيه مقام إبراهيم وهو بيت مبارك وهو هدى للعالمين، وبكة هي مكة، سميت بكة لأنها تبك الجبابرة بكا، وهي مكة، وهي أم القرى، وهي البلد الحرام، وهي المسجد الحرام الذي يأمه المسلمون في صلواتهم، ويأمونه في هذه الأيام في قصدهم لأداء نسكهم. وفقنا الله وإياكم لتعظيم حدوده وإقامة شرعه والحج والقصد له وحده سبحانه دون ما شريك، وجعلنا وإياكم من عباده وأوليائه المخلصين، إنه جواد كريم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
4: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
4: والتزم أمر ربه الأكرم،
1: بطاعة وانقياد
4: لأمر خالق العباد، التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج، إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم إلى الله أقرب في مطلع هذا الموسم الفاضل عشر ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح. مرحبا بكم ومستمعينا الكرام في هذه الدقائق المباشرة من برنامجكم فتاوى الحج، الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية حول هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وهذه الأيام المباركة من عشر ذي الحجة. فمرحبا بكم جميعا على هاتف البرنامج 011-405-2999. كما نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال التغريدة الخاصة بالبرنامج الموجودة في حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس. في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعينا الكرام، تقبلوا أجمل ورق التحايا من فريق العمل، مستقبل مكالمات أحمد رشيد في التنفيذ على الهواء، بدر الزهراني في الإعداد والتقديم، محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج محمد الشمري. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ، وكل عام وأنتم بخير.
4: وأنتم حفظكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأقول لكم ولإخوتي المستمعين وأخواتي المستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا، وأن يمنحنا من بركاته في هذه العشر المباركة ما ترتفع به درجاتنا وتصلح به قلوبنا ويستجاب بسببه دعاؤنا.
3: نعم، أحسن الله عليكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا، من فضل الله عز وجل ونعمه الجليلة على هذه الأمة الإسلامية أن هيأ لهم المواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ألا وهي عشر ذي الحجة، تتضاعف فيها الحسنات. ولو تحدثنا أحسن الله إليكم عن فضل هذه الأيام وأهمية أن يستثمر المسلم هذه الأيام، خصوصا وأن أعمار محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي قصيرة مقارنة ببقية الأمم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. المؤمن في تجارة مع الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله مالكم وأنفسكم. ويقول في الآية الأخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تخسر. تجارات الدنيا منها الرابح ومنها الخاسر، وما من تاجر أبدا إلا وقد تعرض للخسارة، لكن التجارة مع الله لا خسارة فيها. ولذلك أحبتي في الله، من مواسم التجارات مع الله هذه العشر، أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. ذهب جمع كبير من المفسرين إلى أنها عشر ذي الحجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من ماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل، يعني والتسبيح والحوقلة، هذه كلها الباقيات الصالحات. ومن الذكر أيضا ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وأيام عشر ذي الحجة هي أيام التكبير، هي أيام التكبير. ولهذا كان ابن عمر وبعض الصحابة يخرجون إلى السوق وليس لهم غرض في السوق في عشر ذي الحجة، وإنما غرضهم أن يكبروا ويذكروا الناس بهذه العبادة فيكبرون. وهم إذا تأثروا بهم وكبروا كان لهم مثل أجورهم مثل
3: الله أكبر. نعم معالي الشيخ.
4: ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر يشمل جميع الأعمال الصالحة: قراءة القرآن والصلاة والصيام وفعل الخيرات، كل هذه مجال لزيادة العمل في هذه الأيام الفاضلة. نسمع بعض شبابنا أن الصيام في هذه الأيام العشر غير مشروع، ويقولون إن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم روت أنه لم يصم العشر، لكن أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، فروت ذلك إحدى زوجاتي في حديث هنيدة. فلهذا أحبتي في الله علينا أن نجتهد أعمال صيام العشر، وأفضل يوم يصام فيه يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيامه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. فأكثروا أحبتي من قراءة القرآن، وأكثروا من الذكر، والتزموا الصيام، واجتهدوا في الدعاء. الدعاء الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
3: اللهم نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أول هذا الحديث الطيب والمبارك في بيان مكانة هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، ونسأل عز وجل أن يوفقنا ويوفق عموم المسلمين لقيامها كما ينبغي، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. معنا أبي محمد من مكة. حياك الله يا أبو محمد، تفضل.
5: حياك الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كل عام وأنت بخير يا شيخ.
4: وأنت كذلك حفظك الله.
5: أدعي لنا يا شيخ أن الله يقضي عنا ديننا ويرزقنا إن شاء الله من أوسع فضله.
4: الله يقضي عنك وعن مستمعينا الدين. الله يقضي عنكم الدين. الله يقضي عنكم الدين. ويسر لك أسباب الرزق الحلال. الله يسر لك أسباب الرزق الحلال.
3: اللهم آمين. تفضل
5: يا شيخ. أسباب
4: الرزق الحلال. نعم.
5: اللهم أنا والدتي متوفية الله يحفظك، وعليها قضاء شهرين رمضان، وبديت الصيام عنها من يوم 7 ذي القعدة.
4: وإيش سبب القضاء؟
5: كانت عليها الله حامل، كانت ولدت سنتين وراء بعض رمضان.
6: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: ولادة سبب ولادة لأن ما صارت.
2: طيب ليش ما تطعم ليش ما تطعمون عنها؟
1: والله جدا بديت صيام الله يحفظك جدا بديت صيام وبعد.
2: لأن الإطعام أنفع لإخوانكم الفقراء وأنفع لأمك.
1: يعني أطعم عنها المدة المتبقية.
2: نعم إذا كان أنت الحمد لله بخير موسر فاطعم، وأما إذا ما عندك شيء تصوم.
1: إن شاء الله أننا نقضي عنها إن شاء الله إطعام وصيام إن شاء الله.
2: لا ما يصلح واحد منها.
3: اختر واحد يقول الشيخ.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
3: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك يا معالي شيخنا الكريم وأيضا للمستمع أبي محمد جزاه الله خيرا. شيخنا قطرات عبر منصة إكس تقول يوجد 3 أشخاص سيؤدون مناسك الحج في ذات الحملة وهم ينتمون لنفس العائلة، هل لكل شخص هدي أم هدي واحد يكفي الجميع؟
2: إذا كان حجهم تمتع أو قران على كل واحد منهم هدي، وإذا كان حجهم أفراد فليس عليهم هدي واجب، وإنما أرادوا أن يتطوعوا المجال مفتوح.
3: الحمد لله. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا علي الشهري يقول هل يجوز وضع الأضحية على الجنب الأيمن وذبحها باليد اليسرى للأعسر؟
2: يجوز، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأعسر ما يستطيع غير هذا.
3: نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا أيضا سؤال يتقول أن أختي من جدة والأخرى من نجران ومنزل والدي بمكة المكرمة يريدون الحج ولا يوجد محرم لهم في سفرهم، فهل تجوز حجتهم؟ نرجو الإجابة علما بأنهم سيذهبون إن شاء الله مع الحملات النسائية.
2: الحين ليسوا من أهل مكة يا شيخ.
3: يقول أن تقول أن والدهم بمكة وهم واحدة من نجران والأخرى من جدة،
2: لكنهم سيأتون إلى والدهم ويذهبون مع حملات مكة.
3: إيه نعم صحيح.
2: خلنا نجاوب على الثنتين.
3: سم.
2: هم إن أحرموا إن كان الحج الواجب ودخلوا في حملات والحملات فيها نساء وصاروا مع النساء ما عليهم أبدا، حجهم صحيح.
3: الحمد لله.
2: المرأة يباح لها الحج مع الرفقة الثقات من النساء.
3: الحمد لله. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذه أختنا أم وليد من جدة تقول هل التكبير المطلق والمقيد للحاج والمقيم وكيفيته ومتى يكون وجزاكم الله خيرا؟
2: التكبير المطلق من بداية العشر إلى نهاية اليوم 13 بل إلى طول السنة، لأن الله تعالى يقول في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأما التكبير المقيد فيبدأ بالنسبة لغير الحجاج من فجر يوم عرفة، وبالنسبة للحاج يبدأ إذا ترك التلبية وهو من ظهر يوم النحر.
3: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذه أحد الأخوات تقول هل أن متمتع بعد التحلل من العمرة والعودة إلى مدينته هل يبقى على تمتعه أم ينقطع وما الواجب عليه فعله؟ أحسن الله إليكم.
2: القول المشهور والراجح أن ينقطع تمتعه لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد.
3: نعم.
2: وحينئذ يحج إفراد، والإفراد يا أحبابي أفضل الأنساك عند أبي بكر وعمر وعثمان وعند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد وابن تيمية، الشيخين هؤلاء عندهم أفضل إذا أتى بسفر للحج وأتى بسفر للعمرة، وهذا هو نفس هذا الرجل. نعم
3: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا رفيق من جدة، حياك الله يا رفيق تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا طويل العمر عندي 3 أسئلة. السؤال الأول يتعلق بصلاة الضحى، أنا أحافظ على صلاة الضحى منذ وقت طويل، ولكن سمعت أنه في بعض المشايخ بيقولوا أنه ما يعني الأفضل أنه نترك في صلاة الضحى فترات مشان ما تكونش، فماذا يعني صحة الكلام هذا.
3: طيب طال عمرك. أبشر، تفضل معالي الشيخ.
2: يا حبيبنا أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم بوصايا هي كلها واحدة، أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر

0: طيب والوتر، الوتر يترك بعض الايام؟
1: لا ما يترك، يعني انا طال عمرك بصلي الوتر حتى
0: خلاص. طيب ما يخليك معي بس، اذا الضحى مثلها
2: ما شاء الله
0: كلها وصايا.
2: الله
1: تمام.
2: اي نعم
1: الحمد لله رب العالمين.
2: اه اي نعم. السؤال الثاني يا رفيق،
1: السؤال الثاني يا طويل العمر، الان في صلاه الراتبه اللي هي السنه في الظهر او العصر او العصر الاربع ركعات، انا بصليهم اربع ركعات متواصله، بقرا بعد الركعه الثانيه التشهد وبقوم وبكمل الركعتين الثانيه، فهل صلاتي الصلاه كده كويسه ولا
0: صحيحه؟ صلاتك صحيحه، لكن الافضل ان اكثر الايام تفصل بينهن، لان أيوة. هذا هو المعتاد، ان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، لكن لو صليتها اربع مثل ما قلت يجوز، لانه قد ورد في حديث اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء. لكن الاشهر الاكثر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم انه يصلي ركعتين ركعتين.
2: لكن معلش شيخ، هل تدخل معها تحية المسجد الركعتين هذه؟
0: اي نعم، تحية المسجد اذا وجدت سنة غيرها دخلت فيها، وجدت فريضة. يعني لو دخلت الان وهم اقاموا الصلاة تصلي معهم مثلا العصر وتكفيك عن تحية المسجد.
2: الحمد لله. سؤالك الثالث يا رفيق.
1: طويل العمر، في الصلاة صلاة المغرب وصلاة العشاء الرباعية، الإمام ساعات بعد الركعة الثالثة ساعات بيطول في القراءة، فأنا بقيت بعد ما أقرأ الفاتحة، هل بحاول بقرأ سورة ثانية مثلا الإخلاص أو أي سورة ثانية، فهل الصلاة هالكلام؟
0: لا تسكت، لا تسكت، اقطع
1: أقرأ،
0: القراءة ذكر والصلاة ذكر، لا تسكت. طيب
2: معلش. نعم، أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. شيخنا لازلنا نتواصل وإياكم والمستمعون الكرام في برنامجكم فتاوى الحج. هذا أيضا سؤال أحسن الله إليكم، يقول من أختنا إيمان، هل أهل مكة يقصر الصلاة في حال أدائهم لمناسك الحج وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا كان أهل مكة يذهبون مع الحجاج ويجلسون معهم في المناسك فهم يقصرون، أما إذا كان أهل مكة يذهبون ويعودون يوميا إلى بيوتهم فهم ليسوا مسافرين.
2: إيه نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أخينا بدر، يقول ما حكم الحج بدون تصريح؟
0: لا يجوز يا إخواني الحج بدون تصريح، لأن التصريح هذا فيه مصلحة عظيمة جدا، وما وضع يا إخواني إلا لإتاحة الفرصة لإخوانكم الذين هم في مساكين في أسائر العالم الإسلامي يحتاجون إلى أداء العبادة، ونحن إذا رأينا الآن أن هذا المشروع وضع بناء على اجتماع لمنظمة المؤتمر التعاون الإسلامي، وأنه روعي فيه حاجات المسلمين، وأن ولي الأمر حفظه الله أكد عليه، وأن هيئة كبار العلماء أصدرت قرارات في هذا وأكدت عليه، ولهذا فإنني أؤكد على ما أكد عليه ولي الأمر وهيئة كبار العلماء، ونقول لا يجوز، لا يجوز الحج بدون تصريح.
2: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا محمد من مهو الأفيدة، حياك الله يا محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا شغال مع الشركة في مكة من الحملات. وقلت لو حجيت يعني مثلا معهم توفر لي الحج، مشرف أنا في الحملة.
0: إذا سمح لك بالحج يا أخي وأنت في المشاعر المقدسة وجاءك إذن بالحج فالحمد لله، الإذن حصل
2: الحمد لله، الله يتقبل منا ومنه شيخنا الكريم. أيضا معنا هشام القصيم، حياك الله يا هشام، تفضل. هشام تفضل أنت على الهواء.
4: السلام عليكم.
2: السلام.
4: جزاك الله خير الشيخ عبدالله المطلق على فتاويك وبرنامجك، أنا من الناس اللي يتابعون فتاويك باستمرار.
2: ما شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: جزاك خير.
2: الله،
4: عندي خالتي تسكن مكة تنوي الحج هذا العام، أدت عمرة أهدت ثوابها لأحد الأقارب، فقال لها

0: الأهل أن عليك هدي، لأن هذا يعتبر زي التمتع، أنت أديت عمرة في أيام الحج، فهل هذه الفتوى صحيحة من الأهل والأقارب ولا لا؟
1: لا، هذا جاهل مسكين حتى ما قرأ القرآن، لما ذكر الله دم التمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أنت هذه المرأة من أهل مكة حاضر المسجد الحرام، أي يجب على هذا الشيء تمتع. الله يحفظنا وإياكم، ليت بعض الشباب ما يضيق على الناس عن جهل.
2: الله المستعان. لو شيخنا الكريم يعني تعطي أحسن الله عليكم توجيها لهؤلاء الذين يفتون بغير علم.
1: والله يا أخي كثير من الناس يتسرعون، مع أن الحمد لله يا إخواني الفتاوى الآن متيسرة، يعني إن باستطاعتنا الآن نستفتي الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صالح بن قصون وغيرهم من مشايخنا الفضلاء وهم قد ماتوا.
2: الله مستعان.
1: كل شيء موجود الآن يا إخواني، والله كل شيء موجود، لكن التسرع في مثل هذا الذي يتعب الناس ويشق عليهم وهو غلط غلط.
2: الله المستعان. شيخنا الكريم سامي يقول في قول الله عز وجل وليال عشر، هل فضل ليالي العشر مثل نهارها؟
1: لا، الفضل الليالي جيد لكن الأيام أفضل، لأن عندنا يوم عرفة وعندنا يوم النحر وعندنا يوم التروية، ما في ما قيل ليلة النحر ولا ليلة عرفة ولا ليلة الجسم التروية. فالأيام الموسومة بالفضل في هذه الأيام العشر هي في النهار. وإن كان الله قد أقسم بالليالي العشر، وكثير من المفسرين يقولون هي الأيام العشر، هي الأيام العشر. نعم
2: الله يسعدكم شيخ الكريم. معنا جمانة من العاصمة، تفضلي يا أم جمانة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام
3: وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت الشيخ، أبوي عنده 20 من الإبل وجت الزكاة في شهر رجب وما دفع الزكاة، طبعا هو مريض كبير سن ونسينا احنا. طبعا الآن لو أدي زكاتها لازم أدخل حساب مصلحة الزكاة ولا أعطيها أي أحد من المحتاجين؟
1: إن أديتها للزكاة طيب، إذا طلبها ولي الأمر، إذا طلبوها تعطين 100، وإما طلبوها فأنتوا تعطونها المحتاج من قرابتكم.
3: إيه لأن فات وقتها كانت في رجب.
1: أي حد هو تقولي أنت والدة مريض ومعذور لمرضة. نعم.
2: يعني يؤدونها الآن مع الشيخ هالأيام؟
1: أي نعم نعم يجب
2: يجب نعم تؤدينها إن شاء الله يا أم جمانة، ونسأل الله عز وجل الشفاء والعافية لوالديك ولمرضى المسلمين. شيخنا هذا سؤال من أختنا بنت اليمن تقول هل يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم في هذه العشر المباركة أم لا وجزاكم الله خيرا؟
1: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم غيبا، ويجوز أن تقرأه في الجوال، ويجوز أن تقرأه في الآيباد لأنها لا تمس المصحف بينها وبينه الشاشة، ويجوز أن تلبس القفازات وتقرأ في المصحف لأن القفازات تحول بينها وبين مس المصحف.
2: نعم الله يحفظكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا يقول سأؤدي بإذن الله عز وجل مناسك الحج وسأسكن في العزيزية، فما هو القدر المجزئ الذي يجب علي أن أقضيه في ليالي منى أحسن الله إليكم؟
1: إذا كنت في العزيزية فأنت قريب من منى، إذا لم تجد محل الذين في العزيزية هم في منى، لكن خلوكم بس مع الحجاج، مو بتصير في العزيزية ويصير في التلفزيون ويصير في أشغال أشياء مشكلة وتروح حياتك كأنها حياتك في البيت. لا، خل حياتك في العزيزية حياة الحاج، ارتبط مع الله تعالى بالذكر وقراءة القرآن، حتى لو صليت في المسجد تصلي في المسجد، إذا أذن مؤذن العزيزية تصلي في المسجد. نعم
2: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال يقول ما هو القدر المجزئ الذي يجب على الحاج أن يقضيه في مزدلفة من الليل؟
1: هو يقف فيها إلى بعد نصف الليل، إذا دخل النصف الثاني يجوز له أن يخرج منها عند طائفة كبيرة من العلماء. نعم
2: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. هذا أيضا سؤال من أحد الأحبة الكرام يقول ماذا عن أهمية التفقه قبل الدخول والتلبس في الحج؟
1: هذا سؤال مهم يا شيخ. والله يا أحبابي إن الله تعالى الحمد لله يسر التفقه في هذه السنين. الآن في كتب توزع مجانا يا شيخ. تشهد معي ولا ما تشهد معي يا شيخ؟
2: ما يحتاج، العلم مبذور ولله الحمد لله.
1: والله يا إخواني عندك دليل الحاج والمعتمر، وعندك تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، وعندك الحج والعمرة خطوة خطوة، وفي مناسك أخرى صغيرة، والطالب العلم اللي بيتوسع فيها أيضا مناسك كبيرة وفيها خلاف العلماء والأقوال، لكن يا إخواني الناس بحاجة إلى هذين الكتابين، دليل الحاج والمعتمر والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة. وهذه قد أشرف عليها علماء فاضل، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن قديان، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ بن قعود، والشيخ صالح الفوزان، وأعضاء اللجنة سابقا بكر أبو زيد، كلهم يا إخواني قد شاهدوا إعادة طباعتها وراجعوها يعني سنوات طويلة. نعم.
2: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، ما هو التوجيه لهؤلاء الذين يفترشون الطرقات وربما يعيقون حركة الحجيج؟
1: يا إخواني، الافتراش ناهي عنه ولي الأمر ولا خير فيه، وهو سبب من أسباب انتقال الأمراض. ويعني الدولة حريصة الآن حرص جزاه الله خير تشكر عليه من جميع الناس، لكن يا إخواني هؤلاء الذين يأتون في الطرقات وينام بعضهم على بعض، كثير منهم يكحكح وعندهم تشوف عندهم أشياء تعرف أن هذه البيئة أنها في الغالب وسيلة لانتقال الأمراض. لهذا الدولة تكافح مثل هذه الأشياء وتريد للحج أن يكون حج نظيف، حج سالم من الأوبئة. نعم.
2: الله يحسنكم شيخنا الكريم. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ماذا تفعل المرأة إذا داهمها الحيض أثناء أدائها مناسك الحج؟
1: هو ينبغي للمرأة يا إخواني أولا أن تعمل الوقاية. إذا كانت عادتها في الحج تستعمل الحبوب العلاج الذي يؤخر الدورة، وهذا يجيز العلماء في رمضان من أجل أن تصوم وتصلي العشر وتحضر ليلة القدر. فكثير من النساء يستعملن مؤخرات الدورة، ولذلك نقول لنسائنا اللي بيحجن اللي تعلم عادتها في الحج أو تخاف تستعمل هذا العلاج يؤخر الدورة من أجل ألا ما تورط نفسها ولا تورط رفقتها. طيب، واحدة جاءت هدم، إذا جاء الدم تذهب للطبيبة في الغالب إن عندهم إبر ترفع الحيض بعد يوم أو يومين. طيب، في امرأة تأكل هذا الرافع العلاج اللي يرفع الدورة ولكنه يخرج معها، إذا خرج معها وهي مستمرة على تناول العلاج لا يضر ما يخرج، ما يضر إلا إذا نزلت العادة كما هي، جاءت العادة الكبيرة كما هي هذه خلاص. وأما إذا كان الذي يخرج قليلا أو يخرج كدرة أو صفرة أو شيء من هذا فلا تعتبر به ما دامت أنها يعني ملازمة على استعمال العلاج الواقي.
2: نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال يقول: أنا والله الحمد والمنة أديت مناسك الحج الفريضة وأريد أن أؤديها مرة أخرى، فهل أفضل أن أقوم بأدائها مرة أخرى حج نفل أم أن أدعم مسلما لم يسبق له أن أدى مناسك الحج؟
1: الأفضل أن تحجج فرض، لأنك إذا حججت كتب لك مثل أجره، وأجر الفرض أفضل من أجر النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. فيا أحبابي بارك الله فيكم، دفع لحاج لم يحج هذا فيه أجر عظيم وخير كثير، وينال الإنسان أجر فريضة وهو أعظم وأكثر من أجر النافلة.
2: نعم. الله يحسنكم شيخنا الكريم. لازلنا وإياكم سمعين الكرام نتواصل في برنامجكم فتاوى الحج، نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هاتف البرنامج 011-405-2999. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بالنسبة لبعض الحجيج وفقنا الله وإياهم، ربما أنه في الحملات يكون هناك قيل وقال أو الانشغال والانهماك بالمنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي، فما هو التوجيه لهم أحسن الله إليكم؟
1: يا إخواني، رأيي أن التجارة مع الله لا يجوز أن نضيعها. يا إخواني، هذه مواسم لا يعدلها شيء. أنت تعرف الآن أن الناس الآن يذهبون للحج ويرجعون مختلفين، منهم من يرجع بتقدير ممتاز ومنهم تقدير جيد جدا، ومنهم ممتاز مع درجة الشرف الأولى والثانية، ومنهم من يكون جيد جدا مع درجة الشرف الأولى والثانية، ومنهم من يكون جيد، ومنهم نعوذ بالله من يكون راسب.
2: الله المستعان.
1: الراسب مثل اللي قال في الشاعر: يا ليتنا من حجنا سالمين، كان الذنوب اللي علينا خفيفات. بعض الناس الآن يا إخواني يحج وهدفه أن يسرق الحجاج أو يؤذيهم حول الكعبة، حتى حول الكعبة يؤذيهم.
2: الله المستعان.
1: وفي المشاعر هؤلاء والله يا إخواني مأزورون مأزورون مأزورون.
2: الله المستعان.
1: نسأل الله العافية والسلامة.
2: الله.
1: ولذلك يا أحبابي علينا أن نحافظ على وقتنا وعلى عبادتنا. بعض الناس الآن في المخيمات.
2: نعم.
1: إما راجد ولا حسي ما ينفع.
2: الله المستعان.
1: وتجد بعض الناس الآن في الخيام في المخيمات إذا نقص نوع من الأكل مد لسانه طول ذا.
2: صحيح صحيح. الله،
1: ولكنه لا ما يقول المسجد ما في مصاحف. ما يفكر في ذا.
2: الله
1: ما يقول وين المحاضرات الثقافية. ما يقول علمونا وين، ما جيتوا لنا كتيبات صغيرات نقرأ فيها أمور الحج.
2: الله.
1: لا. بس وين اللي جسمه، وين ما جيتوا لنا سمك، ما جيتوا لنا سذا، ما جيتوا لنا أكله. بطنه أهم عليه من قلبه.
2: الله المستعان. نعم، معنا الشيخ الكريم الذي سيدخل في البطن سيخرج، لكن العلوم الشرعية وأيضا التفقه بالدين والأعمال الصالحة ستبقى الإنسان بإذن الله عز وجل بعد وفاته.
1: نعم.
2: الله يسلمكم شيخنا الكريم. معنا صالح من جدة، حياك الله يا صالح، تفضل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا صالح.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي سؤالين الله يسعدك يا شيخ.
2: تفضل.
4: أنا رزقنا الله توهم واحد توفى واحد عايش الحمد لله رب العالمين، وابغى اتمم تمايم عنهم الله يسعدك عقيقة.
2: ماشي.
4: هل يجوز لي اني اذبح لكل واحد منهم شاه ولا كل واحد لازم شاتين؟
2: طيب.
1: النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، لكن الافضل ذبيحتين. فهمت؟ والا كبش كافي، فعل الرسول كافي، ربما فعل الرسول هو الافضل. يعني بعد ما نشك في ان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الافضل.
2: الله.
1: لكن يا أحبابي بارك الله فيكم، نسأل أخونا هذا الرجل، هذا الطفل الذي توفي، كم عمره يوم توفى؟
4: 6 أشهر.
1: توفي يعني وصل عمره 6 أشهر.
4: إيه
1: ثم توفي.
4: 6 أشهر.
1: إيه توفى 6 أشهر في البطن ولا 6 أشهر بعد ما ولد؟
4: 6 أشهر بعد ما ولد.
1: إيه أجل، تعق عن حفظك الله.
2: طيب
4: الثاني الله يسعدك يا شيخ، هل يجوز اني انوي نية، انا باخذ ضحايا ثنتين، هل يجوز اني اجمع نية انها اضحية ونية انها عقيقة لهم؟
1: وين العقيقة يا ولدي؟ دحين زد لها سنة، انت متأخر في العقيقة وبعد تحطها مع الضحية.
4: انا متأخر لانهم اخذوا في المستشفى ما يقارب 6 أشهر، كانوا في العناية مركزة. يعني ما طلعوا لي الا قبل اقل من شهر.
1: في الحضانة يعني؟
4: ايه
1: كانوا
4: تعبانين.
1: اي طيب خلاص، المهم يا طويل العمر ان كان الوقت قريب يجوز تجمعها، يجوز تجمع هذه مع هذه، اما اذا كان الوقت بعيد فلا يجوز. وانت اعرف بحالك. نعم.
2: سؤالك الاخير تفضل يا صالح.
4: هذا سؤالي الأخير الثاني. الله يسلمك.
2: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: من كان له ختمة معتادة للقرآن الكريم، هل يصح أن ينوي قاصدا ختم القرآن الكريم في العشر الأول أم تكون من قبيل البدعة؟
1: لا، ليس بدعة، هذا من التزود بالتقوى، هذا من الخير. يا إخواني، المؤمن إذا دخل وقت الخير زاد عمله. تعرف الناس الآن في رمضان يزيد أعماله ويختمون، نقول بدعة؟
2: الله المستعان.
1: هذه مواسم الخيرات يا إخواني، هذه مواسم الخيرات، ينبغي للناس أن يزدادوا. وانتو تعرفون الخيل إذا المضمرة إذا جت تسابق متى يزيد نشاطها وجريها؟ متى؟
2: في الأخير شيخنا، في
1: الأخير.
2: نعم صحيح.
1: لذلك يا إخواني، إذا جت مثل هذه الأيام اللي تقريبا آخر السنة وآخر الفرص، خلوا الإنسان يزيد شغله لعل الله تعالى أن يتقبل منه.
2: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول: هل الحجيج الذين في المشاعر المقدسة تسقط عنهم صلاة العيد؟
1: أي نعم، ليس عليهم جمعة ولا عيد. الذين يذهبون للحج يسقط عنهم الجمعة والعيد.
2: نعم. أحسن الله عليكم معالي شيخنا الكريم، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وأنت أخي جزاك الله خير، وبارك فيك وفي زملائك القائمين على هذا البرنامج، وفي إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع قراباتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونذكر إخواننا بساعة الإجابة في هذا اليوم المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل، معاطر الدعاء وأصدقه وأوفره وأجزله لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الذي تولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في فتاوى الحج في عصر الغد إن شاء الله. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه.

0: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: التكبير يتأكد في عشر ذي الحجة وهو عند أهل العلم على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق معناه أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، وإنما يكون في جميع الوقت، وهذا يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.
2: في أي وقت تكبر؟
1: في أي وقت. والقسم الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، هذا يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إن كان قد رمى جمرة العقبة إلى عصر آخر أيام التشريق. ومعنى ذلك أنه يجتمع التكبير المطلق والمقيد من ظهر يوم النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، يجتمع هنا التكبير المطلق والمقيد، لكن ينفرد المطلق من بداية العشر إلى فجر يوم عرفة لغير الحاج وإلى ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج. ولهذا أقول يعني ينبغي أن يحرص المسلمون على هذه السنة ويتأكد إحياؤها في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، لأننا نجد أن هذه السنة هجرها كثير من المسلمين مع الأسف. يعني كان الناس في الزمن السابق إذا دخلت العشر الأواخر سمعت أصوات الناس بالتكبير في المساجد وفي الأسواق والطرقات وفي كل مكان، ويعرف الناس أنها بالفعل دخلت عشر ذي الحجة. أما في الوقت الحاضر فتجد أن الإنسان يدخل المسجد ولا يسمع أي صوت من التكبير. فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله:
0: خير عند ربك. عند ربك.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
5: 88.9
4: FM. بكم نرتقي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص تدل على أفضليتها من حيث العمل الصالح، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العشر يعني يسرع فيها كثرة الذكر والتلاوة والتكبير وتكرار التكبير، لأنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فاضلة، لأنها استعداد للقاء الأكبر والمؤتمر العالمي العظيم، مؤتمر الوحدة الإسلامية، مؤتمر المساواة، مؤتمر العدل، المؤتمر الذي افتتحه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. لكن هذه الأيام العشر يسن لمن يضحي أن لا يمس من شعره، يعني أبو البيت المشرف على الأسرة الذي موكل إليه الأضحية، أن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، احتراما لهذا الهدي ولسر الله أعلم به، كما في حديث أم سلمة عند مسلم. ومنها أيضا داخل العشر أولى، ولكنه حبذ بل يجب علينا أن نؤكد هذا الأمر، وهو المحافظة على الصلوات في الجماعة. وأما الصيام فقد ورد فيها بعض النصوص، لكن دل المجموع على أن من صام هذه الأيام فصيامها أفضل من صيام غيرها، بل العمل فيها أفضل من أي أعمال في أيام أخرى، حتى إنهم قالوا أن هذه العشر الأيام هي أفضل الأيام العشر على مسيرة الأيام، والليالي العشر في رمضان يعني في 30 الأخيرة أفضل ليالي على مر الليالي. فإذا علم هذا فيصام هذه الأيام، ويكثر من التكبير وصيغه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومنها الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأعمال الصالحة كالصدقة وكالبر ونشر العلم والتحبب للمسلمين بالأخلاق الفاضلة وزيارة الأقارب وإنهاء الشحناء والبغضاء والقطيعة، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ما متشاحنين إلا يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فيقال دعهما حتى يصطلحا. فينبغي على المسلم أن يصالح إخوانه المسلمين وأن يسامحهم وأن يعفو عنهم، على الله أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي الناس بجنس أعمالهم التي فعلوها. من عفى على الناس عن الناس وغفر لهم وسامحهم عفى الله عنه وغفر له وسامحه، ومن ضيق عليهم وشدد عليهم ضيق الله عليه وشدد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وتقبلوا تحياتنا، تقبل الله من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
2: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءته خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان هاتفيا خفض التصعيد في المنطقة. الشؤون الإسلامية تواصل تقديم خدماتها للحجاج القادمين عبر منفذ البطحة. القبض على مقيم ومقيمة مصريين لنشرهما إعلانات خدمات حج وهمية ومضللة. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوقعان المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم. باكستان ترسل مقترحا إيرانيا معدلا للولايات المتحدة لإنهاء الحرب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب. مستمعي الكرام، قدم لكم هذا الموجز خالد المصري، ونفذه لكم على الهواء مباشرة محمد بن سعد الغامدي. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
6: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
7: مجالس الفقه.
8: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة.

0: الجديدة والدرس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
1: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة طيبة المباركة إن شاء الله، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، ندخل الآن في باب صلاة العيد. نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال: ما معنى العيد، ومتى أول عيد شرع في الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالعيد سمي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، أو من باب التفاؤل يعود ثانية. والمسلمون لهم عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد ثالث وهو الجمعة وهو عيد الأسبوع. وعيد الفطر وعيد الأضحى يقعان في مناسبة شرعية، أما مناسبة عيد الفطر فهو انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين فيه لله عز وجل والصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، وأما عيد الأضحى فيأتي في مناسبة اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وأما العيد الثالث الذي هو الجمعة فهو عيد الأسبوع، وقد ورد في بعض الروايات تسمية الجمعة عيدا. هذه أعياد المسلمين، ولا يجوز اتخاذ غيرها من الأعياد عيدا، بل اتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة. أما أول عيد شرع في الإسلام فقد كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، وكان عيد الفطر كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا يدل على أنه لا بأس بإظهار الفرح والسرور يوم العيد، بل الظاهر من الأدلة أن هذا مشروع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. فالمسلم يفرح يوم العيد بفضل الله عليه بأن وفقه للصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس في العيدين أحسن الثياب. فالفرح المنضبط بالضوابط الشرعية مشروع يوم العيد.
0: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا نسألك شيخ حفظكم الله عن حكم صلاة العيد.
1: صلاة العيد مشروعة، واختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم إنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقال آخرون إنها سنة، وهذا هو المذهب عند المالكية والشافعية، وقال بعض الفقهاء إنها فرض عين، وهذا هو مذهب الحنفية. من قال بأنها فرض كفاية استدل بالأدلة الدالة على مشروعيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يخرج لصلاة العيدين، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. واستدلوا أيضا بحديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق، والعواتق جمع عاتق، وهي الفتاة الشابة التي أشرفت على البلوغ، والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، متفق عليه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن حمله أصحاب هذا القول على أن هذا الأمر فرض كفاية، لأن المقصود من صلاة العيدين هو إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض بشهود جماعة المسلمين، مع أنهن لا يصلين لكن يحضرن ويعتزلن المصلى. فإذا كان هذا هو المقصود، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو شأن فرض كفاية. وأما من قال بأن صلاة العيد مستحبة وليست بواجبة استدلوا بحديث أم عطية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق والحيض وذوات الخدور، وحملوا تلك الأدلة على السنية، قالوا والصارف للوجوب أدلة أخرى كحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، وجاء في أنه سأله عن الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. فلو كانت صلاة العيد واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن المقام مقام بيان وإجابة عن سؤال. وأما القائلون بأن صلاة العيد فرض عين وهم الحنفية، فأيضا استدلوا بظاهر حديث أم عطية، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض وأذوات الخدور والعواتق بالخروج يدل على تأكد هذا الصلاة، هذا لا يكون إلا في فروض الأعيان. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، على تفسير من فسر الصلاة بأنها صلاة العيد فتكون مأمورا بها. هذه أقوال الفقهاء في حكم صلاة العيد، والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو مذهب الحنابلة، وهو أنها فرض كفاية. هذا هو الذي يظهر والله أعلم من مجموع الأدلة، لأن المقصود من صلاة العيد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، وهذا من شأن فروض الكفاية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من لا تجب عليه الصلاة وهن الحيض، فالأقرب والله أعلم في صلاة العيد أنها فرض كفاية. وأما استدلال الحنفية بالآية فهو محل نظر، فقد فسرت بغير ذلك، ولهذا قال ابن جرير الطبري أولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال في معنى الآية فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك. فهو أمر بإخلاص الصلاة والنحر، وليس فيها ذكر لصلاة العيد. وأما استدلاله بحديث أم عطية فقد قال الحافظ ابن حجر قال استدلاله بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بذلك على السنية فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيد، ويلزم من قولهم أن الناس لو تركوا كلهم صلاة العيد لم يأثموا بذلك، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة ومن تأكيد إظهار شعائر الإسلام في ذلك اليوم. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم في حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
0: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. نسألك الآن عن شروط صلاة العيد شيخ بارك الله فيكم.
1: شروط صلاة العيد يقول الفقهاء إن شروطها هي شروط الجمعة ما عدا الخطبتين، يعني أن خطبتي العيد ليست واجبة. ويعني هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، من أهل العلم من قال بوجوبها، لكن الأكثر على أنها مستحبة وليست واجبة ولا يجب الاستماع إليها. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وإن كان بعض المحدثين رجح أنه مرسل، ولكن يعني ورد ما يعضد هذا المعنى في روايات أخرى. ومن أهل العلم من قال إن الاستماع لخطبة العيد فرض كفاية، وهذا هو الأقرب، لأنه لو قيل بأن الاستماع لخطبة العيد أنه مستحب يلزم من هذا أن الناس كله لو انصرفوا لم يكن بهذا بأس، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي أصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب العيد وكان الصحابة يستمعون لخطبته، فلا بد أن يبقى من الناس من يستمع الخطبة حتى يؤدى فرض كفاية. وعلى هذا فنقول إن الاستماع لخطبة العيد أنه أيضا من فروض الكفاية. والجمهور على أن للعيد خطبتان، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه يشرع في صلاة العيد خطبتان وليس خطبة واحدة، وعليه عامل المسلمين خلفا عن سلف، ونقل إجماع العلماء عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن خطبة العيد خطبة واحدة، وقالوا إن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب العيد خطبة واحدة كالاستسقاء. والراجح هو قول الجمهور، بل إنه لا يعرف عن العلماء المتقدمين خلاف في هذه المسألة، فيكون قول من قال من العلماء المعاصرين بأن خطبة العيد واحدة، يكون هذا القول مسبوقا بالإجماع. واستفاضة عمل المسلمين على أن للعيد خطبتين في قوة الإسناد، بل قد يكون أقوى، كما قال الإمام التيمية رحمه الله، قال: بعض ما يشتهر ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. ولهذا عد كثير من أهل العلم القول بأن خطبة العيد خطبة واحدة عدوه قولا شاذا، لأنه حكي إجماعات على أن للعيد خطبتين، ولم يعرف عن أحد من العلماء المتقدمين قال بأن للعيد خطبة واحدة، إنما عرف هذا القول من بعض العلماء المعاصرين. وعلى هذا فنقول الأقرب الله أعلم أن للعيدين خطبتين وليست خطبة واحدة.
0: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. ما حكم شيخ حفظكم الله صلاة العيد في المساجد؟
1: السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة، أصابهم مطر فصلى بهم العيد، فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث. والحديث الذي أشار إليه ابن القيم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في المسجد. وهذا الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، فالحديث ضعيف. ومصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محل معروف بالمدينة، بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، والذراع يعادل 48 سنتيمترا تقريبا، وعلى هذا فتكون المسافة 0.5 كيلومتر تقريبا، يعني أن مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن مسجده قرابة 0.5 كيلو. هذه هي السنة، لكن إن لم يتيسر ذلك فلا بأس بأن تصلى في المسجد، على ذلك عامة الفقهاء، يعني السنة أن تصلى صلاة العيد بالمصلى، لكن إن لم يتيسر كما في المدن الكبيرة، لا يتيسر في أكثر المدن الكبيرة أن تصلى صلاة العيد بالصحراء قريبا من البنيان، وحينئذ فلا بأس أن تصلى في المساجد. نعم،
0: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هل لصلاة العيد نافلة قبلها أو بعدها؟
1: صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها نافلة، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وعلى ذلك فإذا أتى المسلم لمصلى العيد فإنه يجلس ينتظر حتى يأتي الإمام فيصلي بهم صلاة العيد ثم يخطب، لكن إذا أتى يريد أن يصلي صلاة العيد في المسجد فهنا يأتي بتحية المسجد، لا على أنها مرتبطة بالعيد، وإنما على أنه دخل المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، حتى لو كان دخوله في وقت النهي، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، يعني أن من يأتي لصلاة العيد يأتي بعد صلاة الفجر، فهو يأتي في وقت نهي، وتحية المسجد هي من ذوات الأسباب فيؤتى بها في أوقات النهي. وعلى ذلك فمن أراد أن يصلي صلاة العيد في المسجد ودخل المسجد فيأتي بتحية المسجد 2 ركعتين، أما إذا ذهب للمصلى يريد أن يصلي صلاة العيد في المصلى فإنه يجلس، لأنه مصلى وليس مسجدا، فلا يؤتى فيه بتحية المسجد.
0: ورد في حديث شيخنا حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد يذهب ويصلي ركعتين في بيته، هل هذا صحيح؟
1: هذا ورد في بعض الحديث، ويعني من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه، فالأمر في ذلك واسع. نعم،
0: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نسألك شيخنا حفظكم الله عن وقت صلاة العيد.
1: وقت صلاة العيد يقول الفقهاء إنه كوقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، ويستمر إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. وعلى ذلك فإذا أردنا أن نحسب أول وقت لصلاة العيد، فيمكن الاعتماد على وقت شروق الشمس ويحسب بعده ربع ساعة، أو التقاويم بالنسبة للشروق والغروب منضبطة، فيمكن أن ينظر إلى شروق في البلدة التي يكون فيها الإنسان ويضيف لذلك ربع ساعة. فمثلا لو كان شروق الشمس الساعة 5:30 مثلا صباحا، فمعنى ذلك أن أول وقت لصلاة العيد 5:45، يعني يضيف ربع ساعة لوقت شروق الشمس. نعم،
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. الشيخ، يعني مما عرف من سنن صلاة العيد هو مخالفة الطريق، ما الحكمة من ذلك حفظكم الله؟
1: نعم، هذا هو السنة. السنة مخالفة الطريق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري وغيره، يعني عندما يذهب للمصلى أو للمسجد من طريق يعود من طريق آخر ولا يعود من الطريق نفسه. والحكمة من ذلك والله أعلم، قيل ليسلم على أهل الطريقين وينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كلا الطريقين، وقيل ليظهر شعار الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين لرؤيتهم عزة الإسلام والقيام بشعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطوتين يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. وقال ابن القيم رحمه الله، قيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. فكل هذه مرادة، كلها صحيح. وعلى ذلك فينبغي لمن ذهب لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر فيخالف الطريق. لكن هل هذا ينطبق على الجمعة، أن يذهب للجمعة من طريق ويعود من طريق آخر؟ قال بهذا بعض الفقهاء قياسا على العيدين، ولكن هذا محل نظر، فالقياس في العبادات لا يتجه، لأن العبادات مبنى على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إنما ورد هذا في صلاة العيدين خاصة، ولهذا فالأقرب والله أعلم أن هذا خاص بصلاة العيد، وأن مخالفة الطريق لا تشمل غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا الجماعة
0: ولا الاستسقاء. شيخنا،
1: ولا الاستسقاء، إنما هذا خاص بصلاة العيد فقط.
0: نعم، ما دمتم تحدثتم عن هذه السنة شيخنا، هل هناك أيضا سنن ممكن يقوم بها المسلم قبل صلاة العيد؟
1: نعم، يسن قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر خاصة أن يأكل تمرات وأن يقطعها على وتر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري في الصحيح. والحكمة من ذلك والله أعلم أن في هذا تحقيقا للفطر. أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل شيئا قبل صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته بعد ذبحها بعد صلاة العيد. كذلك أيضا يستحب لمن ذهب لصلاة العيد أن يأخذ زينته، لعموم قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ويتأكد هذا عند الاجتماعات الأسبوعية كالجمعة، ويتأكد أكثر في الاجتماعات السنوية كصلاة العيدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زينته في صلاة العيد، وكان له حلة يلبسها في صلاة العيد. ولما رأى عمر رضي الله عنه حريرا يباع عند المسجد قال يا رسول الله ألا تشتري هذه الحلة تلبسها وتتجمل بها في العيدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. لأن الحرير محرم على الرجال، لكنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر على قوله تتجمل بها في العيدين. فالسنة لمن يذهب لصلاة العيد أن يأخذ كامل زينته وأن يلبس أحسن ملابسه. كذلك أيضا يستحب له أن يتطيب، وإذا كان الطيب مستحبا عند الذهاب لصلاة الجمعة فعند الذهاب لصلاة العيد من باب أولى. هل يستحب الاغتسال لصلاة العيد كما يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وقد روي في ذلك حديث عند ابن ماجه في الاغتسال لصلاة العيد، لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت، فلم يثبت في الاغتسال لصلاة العيد شيء. ولهذا فالأقرب أن الاغتسال لصلاة العيد أنه مباح ولا يقال بأنه سنة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن يستحب أخذ الزينة، أما الاغتسال فهو مباح لعدم الدليل الدال لذلك ولعدم صحة القياس، كما قلنا إن القياس لا يتجه في العبادات. فصلاة الجمعة هي التي وردت السنة بالاغتسال لها، أما صلاة العيد لم يثبت في ذلك شيء فيبقى على الإباحة.
0: الآن ندخل شيخنا حفظكم الله في الحديث عن صفة صلاة العيد.
1: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، والسنة أن يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6 تكبيرات، فيكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، فتكون مع تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ سورة الفاتحة. وفي الركعة الثانية بعدما يكبر تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات، فيكون مع تكبيرة القيام يكون 6 تكبيرات، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. إذن التكبيرات في الركعة الأولى 7 وفي الركعة الثانية 6، إذا حسبنا تكبيرة الإحرام مع 7 وتكبيرة القيام مع 6، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا ورد عن عمر رضي الله عنك عند البيهقي، لكن في سنده ضعف. ويغني عنه حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة كلها تدخل في عموم الحديث، فيستحب فيها رفع اليدين. استحب بعض الفقهاء أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن التكبير في العيد قال: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر. أخرجه البيهقي. ولكن قال ابن القيم: لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يشرع أن يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل الصحابة نقلوا للأمة كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فبعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا بين التكبيرات ولا ينقل. أما ما روي عن ابن مسعود فهذا أولا قد قيل إنه ضعيف، ثاني على تقدير ثبوته اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يمكن نقول إن هذا هو السنة وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين من بعده أنه كان يأتي بهذا الذكر. إذن بعد التكبيرات قلنا أنه يستعيذ، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا سورة الفاتحة ثم سورة بعدها. والسنة أن يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية. الحديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وهذا يدل على تأكد القراءة بهاتين السورتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأهما في صلاة العيد وأيضا في صلاة الجمعة، مع أنها يعني توافق الجمعة عيدا، ومع ذلك يقرأ هاتين السورتين. وجاء عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فيعني هاتان السنتان، إذا السنة الأولى أن يقرأ بسبح والغاشية، والثانية بقاف واقتربت. ينبغي للإمام أن يحرص على تطبيق السنة في صلاة العيد، وأن ينوع ويأتي بهذا تارة وبهذا تارة. إذن هذه هي صفة صلاة العيد. إذا سلم يقوم ويخطب خطبتين كما ذكرنا على صفة خطبة الجمعة.
0: نتحدث الآن عن صفة الخطبة شيخ، خطبة العيد.
1: خطبة العيد السنة أن يفتتحها بالحمد، وبعض الفقهاء قال إنه يستحب أن يبتدئ خطبة العيد بالتكبير، قالوا يستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لكن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سعد القرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين، خرجه ابن ماجه، لكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح فليس بصريح، لأنه قال يكثر ما التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبة العيد بالتكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد. ولهذا في الصحيح أنه لا يشرع افتتاح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما يفتتحهما بالحمد كخطبة الجمعة. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله. ويخطب خطبتي العيدين ويكثر فيهما من التكبير، ويحرص على أن يذكر الناس بأركان الإسلام والأمور التي تهمهم أيضا في العيد، وخاصة عيد الأضحى يذكرهم بشيء من أحكام الأضحية وأحكام التكبير المطلق والمقيد وما يحتاجون إليه، فيخطب خطبة تناسب الحال وتناسب المقام، وتكون هذه الخطبة فيها تذكير للناس أيضا بشكر نعمة الله عز وجل. أما في خطبة عيد الفطر فيذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن من عليهم بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال، وفي خطبة الأضحى يذكرهم بأن الله من عليهم بعشر ذي الحجة وما فيها من الأعمال الصالحة ونحو ذلك. نعم،
0: أحسن الله لكم شيخنا. هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الشخص الصلاة؟
1: هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تقضى، هذا هو المذهب عند الحنابلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قالوا يدخل في ذلك صلاة العيد. والقول الثاني إنها لا تقضى، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم لعدم وروده، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. وقياسا على الجمعة فإن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، وأما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا تقضى، وهذا هو القول الراجح. وأما استدلال أصحاب القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فالمراد بذلك صلاة الفريضة، وأما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع فلا تقضى.
0: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم.
1: وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا جميع ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجزي شيخنا شيخ سعد خير الجزاء لما قدم لنا من علم نافع، نسأل الله ينفع به ويجزيه خير الجزاء. وشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يتعافيه ويجزاه خير، وبارك له في أهله وماله وذريته. والشكر لكم أيضا أيها الكرام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
3: الفقه. إخراج راشد بن فهد.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

منهج المسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
3: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقوم يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر إما يوم عرفة فقط وإما العشر كله. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه.
1: خير عند ربك، عند ربك.
3: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
4: عشر ذي الحجة، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
5: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: حدث أن صمت في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعا، وأنا علي دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر من رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟
6: نعم، الواجب على من عليه دين أن يبدأ به قبل التطوع.
5: نعم،
6: في شهر ذي الحجة وفي غيره، وهكذا ست من شوال لا يصومها من عليه قضاء، يبدأ قضاء. نعم.
4: عشر ذي الحجة، سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: رحلة بناء.

0: يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس. نحييكم في هذه الحلقة والفريق العامل معي عبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، في برنامجكم رحلة بناء ننتقل وإياكم اليوم في عنوان جديد، علو الهمة في حضن عبد المطلب. وضيفنا في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
2: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين وطاقم العمل.
1: احنا نتحدث عن علو الهمة، وكيف تكون علو الهمة منبثقة من حضن عبد المطلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يتنقل في الكمالات، والله عز وجل يزيده كمالا في كل مرة ويهيئه لمرحلة لاحقة. الله عز وجل شاء أن تموت أمه وهو في السادسة من عمره، فانتقل إلى حضن عبد المطلب. علينا أن نتخيل ما هي البيئة الموجودة لدى عبد المطلب، هي بيئة القيادة. عبد المطلب كان رجلا مهيبا في مكة، كان سيدا فيها، كان رأسا فيها، له مواقف جعلت منه رمزا في الجزيرة العربية وليس فقط لمجرد في مكة. حادثة الفيل ووقوفه فيها،
1: يعني قائدا ذا عصيته في كل
2: ذا عصيته. لك أن تتخيل كيف، طبعا ليس هذا فقط، بل الرجل هو لم يكتفي بأن يمارس القيادة التي هي السيادة والجاه، بل مارس التنظيمات القيادية التي غيرت آلية التفكير وآلية التحرك وآلية التعامل، وإنشأ دار الندوة. دار الندوة فيها ممارسات إدارية وفيها ممارسات قيادية تعتبر متحضرة جدا، يعني لو تقيسها الآن تشبه البرلمانات اليوم. هذه العقلية الناضجة التي تدير مكانا مركزيا مثل مكة، مكانا ترتاده العرب، مكانا تهابه العرب، مكانا فيه سادات العرب. أنت لا تدير أناسا خلقوا يعني أتباعا، أنت تريد أناسا خلقوا قادة.
1: هم طلعوا وخرج منهم قادة
2: يعني بالفعل. فليسوا عاديين، هم استثنائيين. تميزهم في اللغة، طبعا دائما التميز في اللغة تميز في التفكير، لأن اللغة في العقل أساسا وليست في اللسان.
1: يا سلام.
2: فالتميز في اللغة دلالة على قيادة المعاني، القدرة على التعامل مع المعاني والتعامل. وحتى الإنسان بدون اللغة، قيل أنه بدون اللغة لا يستطيع أن يفكر.
1: هذا عبد المطلب، أظن هل في امتداد للجانب الجيني؟ يعني أبوه هشام،
2: طبعا لما تعود إلى الجانب الجيني تعود إلى إسماعيل.
1: أيه؟
2: وتريد انتقاء إسماعيل أن يكون أبوه إبراهيم وتكون أمه من جرهم. جرهم صاحبة اللسان العربي التي أتت به، وهي قبيلة مكافحة. يجب أن تفرق دائما، المهاجرون نوعين، مهاجرون يهاجرون خوفا من واقعهم، وهؤلاء يريدون السلامة. مهاجرون يهاجرون لأنهم يريدون أن يطوروا واقعهم
1: ويصنعوا واقعا
2: آخر. ولذلك الذين خرجوا من بعد انهيار السد صنعوا ممالك في الجزيرة العربية. وجرهم لما جاء تحدثت ما يمكن تسمى مملكة صغيرة في مكة، وسيادة في مكة. لا شك أن النساء والارتباط النسب بمثل هؤلاء سوف كل تأثير على الذرية. فكان تركيبة إسماعيل تركيبة
1: وتتناقل عبر الأجيال،
2: ولذلك كان ذرية إسماعيل هي الخيار من الخيار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا خيار من خيار. هذا التميز، التميز القدري والتميز الجيني كما يسمى. ثم التميز الآن الذي نراه أمام عيوننا لعبد المطلب، طفل ينشأ في هذه البيئة، كيف يقرأ الحياة؟ ما ذائقته؟ همته إلى أن تنظر؟ يختلف الوضع،
1: ذائقته حتى في الكلام والنطق والفصاحة والرد.
2: الآن هو لديها اللغة والفصاحة التي يفهم بها ما يقال، ويتذوقه ويستوعبه، ولديه صحة العبارة الحيوية التي ورثها من طفولته التي نشأ فيها. ثم لديه بعد ذلك هذا الامتداد، فهو ينتمي إلى جدة. هذا الامتداد الذي فيه السيادة وفيه القيادة وفيه علو الهمة. طبعا في نقطة مهمة في علو الهمة، علو الهمة لها عدة معاني، لكن في هذه المرحلة بالذات علو الهمة هو أننا أناس مميزون نترفع عن الرذائل. ولا نقبل بالدون.
1: هذا

0: مستوى من مستويات علو
1: الهمة. المستويات نعم، وهو المستوى، وهو المستوى النبل فيها. لأن علو الهمة قد يدعي بعض الناس علو الهمة وهو كبر، ويظن هذا علو هم، يقول إحنا مختلفين عن الناس، فيترفع عن الفضائل، يترفع عن الاعتذار، يترفع عن قول الحق، يترفع عن كذا، يترفع عن مجالسة الناس، يترفع عن إعطاء الحق. بينما لم يكن عبد المطلب كذلك، أنشأ دار الندوة، والحلف الذي تم في دار الندوة أيضا وشهده النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عبد المطلب كان امتدادا لهذا، لممارسات هذه الدار والذي هو نصرة المظلوم. أنا أريد أن أنتقل إلى بيئة أو حالة مشابهة حتى نستوعب، يعني أساعد نفسي والمستمعين أن نستوعب ماذا نقصد بالنشأة.
0: قبل ما تنتقل، أنا عجبني لفظة أنه علو الهمة، كأنك تقول أنه نراعي أحيانا في مستويات علو الهمة كقيمة أنه المراحل العمرية، يعني الطفل في مرحلة ما ونقيس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتاج هذا المستوى، أنه
1: نعم كان يرى التميز في الاختيارات والتميز في القرارات والتميز في ردود الأفعال. لا شك أن الكبار دائما كبر ردود أفعاله. ثم لما يرى الناس يمجدون عبد المطلب ويرى المكانة التي له ويرى المنزل التي هو فيها، ماذا يتكون في داخله؟ يتكون في داخله شعور أيضا بنفس التميز. ولما يرى ممارسات عبد المطلب التي ليس فيها استعباد ولا استذلال ولا استغفال ولا استغلال، كل هذه الموضوع، فإنها ترتبط، يرتبط علو الهمة أيضا بعلو الهمة في الشعور بعلو الهمة في السلوك،
0: ونموذج قدوة حي
1: قدام. أي قدوة حي هذا يبنى فيه، ويصبح الإنسان مروءته فيها نوعية، يعني ليست مروءة إن صحت العبارة تجارية، لا هي مروءة يعني فيها جانب نوعي. لما ولد موسى، ولد في بني إسرائيل، بيئة بني إسرائيل الطويلة وهم في الخدمة، في خدمة الفراعنة،
0: ففي نوع من الطويلة
1: اعتادوا على الخدمة، أصبح طموح الواحد فيهم أقصى ما لديه أن يخدم في بيوت الأكابر لا أن يخدم في بيوت الأصاغر.
0: صح،
1: هذه ليس البناء النفسي الذي يلائم نبي من أولو العزم من الرسل سوف يقود أمة تضاهي أمة محمد يوم القيامة، يباهي بهم حتى يأتون سدون الأفق أمة موسى عليه السلام. فأين ينبغي أن يبنى؟ يجب أن يعيش في بيت فرعون. لكن فرعون لم يكن كعبد المطلب، فرعون في جوانب أخرى هو ليس القائد المثالي، فلابد يخرج في فترة من الزمن ليعيش نوعا آخر إكمال ما تبقى.
0: فرعون عنده تميز،
1: تميز في إصدار القرارات، في تحريك الناس، في إدارة الناس، في إمضاء القرار،
0: تأثير الإعلامي عليه، ما أريكم إلا ما أرى.
1: هي قدرة على التأثير والقدرة على التغيير والقدرة صحة العبارة على إعطاء الزخم لأي شيء، قوة دافع.
0: هذا يحتاجها القائد،
1: هذا يحتاجه موسى. ولذلك في فارق بني إسرائيل لما عبدوا العجل، كيف تعاملوا مع هارون وكيف تعاملوا مع موسى؟ موسى لم يناقش، أخذ العجل وأحرقه. هذه القوة التي لديه هي من آثار يعني بناء الله له عز وجل، لأنه اصطنعه الله عز وجل
0: لنفسه،
1: وكان أحد أسبابها. الكلام نفسه يقال النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه البيئة التي هي أفضل بيئة فرعون،
0: لا شك
1: أفضل بيئة فرعون. فيتلقى الطفل، وإذا كان أقول على الأب أن يكون قدوة كبرى وعليا لأولاده، على الأم أن تكون أفقا عاليا لبناته. استحيل أن الابن يتعلم منك وهو يرى أنه أعلى منك في التفكير أو أعلى منك في الاختيارات. ما معنى أعلى منك أنه يتكبر عليك، بس يرى أنك أنت يعني بالعامية أبوي مسكين ما أعرف،
0: أو
1: يعني
0: توقف في مرحلة ما وتجاوزه الزمن
1: أو خلاص وأنا تجاوز.
0: وهذا موجود، نرى بعض الأبناء
1: قد تجاوزه في بعض المعارف والتخصصات، بلا شك أنا طبيب والدي ليس طبيب مثلا،
0: صح.
1: لكن لا أستطيع أن أتجاوزه في وسعة أفق،
0: صح.
1: لا أستطيع أن أتجاوزه في نقاء أخلاق وندرة أخلاق. أنا أرى والدي مع جيرانه نوعي، أرى والدي مع الضعفاء نوعي، هذا ما له علاقة بتعلم وبالشهادات،
0: مع أخلاقه مع القرار.
1: أنا أراه إنسانا كبيرا،
0: احترامه الإخوان وكذا،
1: أنا أراه إنسانا كبيرا. أحدهم كان يتحدث عن والدي عندما يقول والدي لا يكتفي بأن يقول والدي، يقول السيد الوالد.
0: يا سلام.
1: قلت لماذا تقول السيد الوالد؟ قال أبي بالنسبة لي سيد، ليس لأنه أبي. أنا لو أحدثك عن أبي الآن سأحدثك عن صفحات، ليس أفضل أب في الدنيا، لكنه بالنسبة لي يستحق أن يكون قدوتي. قهرني بصحة العبارة، بهرني وليس قهرني، بهرني بأخلاقه، بهرني بتصرفاته، باختياراته، بصمته في أوقات الناس مثل ما يقول يطامرون في الكلام، هو يصمت، يتأمل، يتروى، يحلم، ينتظر. ما كان يفعله عبد المطلب.
0: يعني في الوالد عشان ما يفهم البعض أنه لن يكون الأب قدام أبنائه إذا صحح لي في هذه هو القدوة الكامل، لكن أحرص أن تكون
1: نعم القدوة التي يرونها تستحق الاتباع أو تستحق التعلم منها أو فيها ما يمكن استلهامه. استلهامه. أنت لن تكون مثاليين ولا أبنائك سيكون مثاليين، ولكن عندما يأتون إلى أخطائك يجدون أخطاء مثل ما يقولون ما تفشل، أخطاء طبيعية تقع من كل إنسان، أخطاء ليسوا بحاجة لأن استروها مثلا، لو ظهرت هي تظهر مع كل أب،
0: والخطأ يتحول إلى قدوة لما الأب يعتذر
1: ولما يعترف ويحلله
0: صح،
1: ويصبح بالنسبة لأولاده ممارسة جيدة ليتلافوها
0: صح،
1: يعني دروس متعلمة فيمكن الاستلهام منها. الأبناء بنائك ذاتك أنت الإنسان العادي غير الأطفال، لما تريد أن تبني ذاتك عليك أن تسأل نفسك من هم قدواتك، من هم الكبار في عينك؟ إذا كان الكبار في عينك هم الذين لا يملكون إلا البريق فهذا البريق ينتهي
0: صح
1: ويذهب، وستجد يوم من الأيام أنك لم تبني ذاتك وإنما كنت تعيش مع البريق تماما، مثل الشخص اللي مرتبط بالوايرلس وانقطع الوايرلس، يعني مرتبط بالواي فاي شبكة الواي فاي
0: يدور حول نفسه يبقى
1: أو
0: سيبقى يدور حول نفسه
1: لكن الإنسان الذي المواد عنده موجودة على الجهاز وانقطع النت عند المواد مخزنة على الجهاز يمكن يقرأ ويكمل شغله
0: صح
1: ويكمل أعماله. أنا أقول عليك أن يكون لديك قدوة تستمد منها ما يستحق أن يستمد. من قدوتك في اتخاذ القرار؟ من قدوتك في في المعارف واختيار وانتقاء المعارف؟ من قدوتك في ردود الأفعال؟ من قدوتك في التعامل مع السفهاء؟ لا تنظر للذين يعاملون السفهاء بسفاهة أشد. هناك من يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه فلسفة يعني، أو ويفوق جاهلنا في عال الجهال، يعني هذه فلسفة أخرى
0: صحيح.
1: ويفوق جاهلنا في عال الجهال، أي أن جاهلنا يترفع عن فعال الجهال يفعل ما هو فوق فعال الجهال، وهو لا يقتدي بالجهال في تعاملهم وإنما يفوقهم. في فرق بين الفلسفتين. أنا عندما أريد يكون عندي رد فعل لأي موقف يحصل معي، أي سلوك يحصل معي من زملائي في العمل في حياتي حتى في نقاشاتي وحواراتي في شبكات التواصل ووسائله، عندما أريد أن أتحاور من قدوتي في التحاور، من قدوتي في التعامل مع هؤلاء الصغار الذين لا يحاسبون في الألفاظ ولا يحاسبون في العبارات والذين يرمون الكلام جزافا. عندما تحصل خلافات على مستوى فكري ولا على مستوى اجتماعي ولا على مستوى قبلي ولا على مستوى رياضي، أنت من تستمد؟ من تستمد الممارسة؟ فأنا أقول عليك أمرين، إن كنت قائدا في مؤسسة ولا في كذا يجب أن تقوم فعلا تستحق أن تكون قدوة، يجب أن يكون فيك ما يمكن اقتداء به، بعبارة أخرى يجب أن تكون شجرة مثمرة فيها ثمار يأخذها الناس، والعكس كذلك، إذا أردت أن تبحث عن ثمار تأكلها فتأكد أنك أمام شجرة طيبة وليس شجرة خبيثة تأخذ منها الثمار.
0: وهذا سيبني في لن يأتي إلا بموضوع علو الهمة، أن يراك الناس في من حولك أنك إنسان دائما متطلع
1: الخيارات هي الأفضل، ولذلك قال الله عز وجل لبني إسرائيل وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها. هذه التوراة نازلة من الله عز وجل ويقول يأخذوا بأحسنها، ليس فيها سيئة، ولكن عندما تأتي الخيارات خذ الخيار الأكمل. إذا قال كما قال الله جل في القرآن ولين تعفو لو خير للصادقين، هذا أفضل من قضية أنك تعاقب مثل ما عوقبت به. فأن تأخذ حقك فهذا ليس عليك فيما أخذ، لكن خير من ذلك ولين تعفو.
0: فلذلك حضانة عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام غرست جزء كبير من موضوع علو الهمة، وهو يشاهد ويرى ويمارس.
1: نعم. بالإضافة إلى اصطفاء الله له من قبل، فإن الله لا يصطفي إلا الأطهار الأخيار، والنبي كان من اصطفي.
0: عموما دكتور صالح الدقلة شكرا لك على هذه الحلقة الماتحة.
1: شكرا.
0: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
2: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهيبي.
2: رحلة بناء.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.
1: الأربعون النووية، الحديث الأربعون، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كم مشينا وفي العيون بريق،
1: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
0: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
1: وإذا زمزم بنا يستفيق.
0: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق،
0: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
1: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
0: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
1: موطن الأشواق،
0: موطن الأشواق.
1: تقديم
0: خالد المصري،
1: إبراهيم الشايع،
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي بارك الخطى ويسرها وسدد النوايا وأتمها، فها أنا على مشارف الإحرام أرجو رحمة الله وفضله، وأدخل ناويا حج بيت الله. جئت من مدينة بعيدة، تخطيت حدودا وأماكن، وتكبدت وجع فراق الأهل والأحبة من أجل جمال مصافحة المشاعر المقدسة. ففي القلب شعوران بالشوق، ولكن القلب سال إلى البيت العتيق ولبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وللمشي نحو رب العالمين مزية، وللاتجاه نحو مشاعره المقدسة فضل، أحسه باردا في النفس ومرققا للروح، فكأني مع الهواء امتزجت وفي ذارة الكون علوت. أرجو أن يوفقني الله لإتمام المناسك على الوجه الذي يرضيه، وأن أعود وقد غفرت لي الذنوب وزيد لي الأجر وكتبت من عباده المخلصين.
1: نبض المكان.
3: أيها النبع الباقي منذ مئات السنين، ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وإسماعيل في هذا الوادي غير ذي الزرع، تركهم لرب العالمين، مضى بخطواته ليكمل درب الرسالة، لكن المكان امتلأ بصدى صوته: ربنا

0: فها هي هاجر وها هو الرضيع، تسعى هي في المكان ويبكي هو طالبا للطعام. في كل خطوة كانت ترجو الرحمات أن تتنزل وأن يملأ الغيم السماء، أن تمطر على الظمأ فيزول وعلى العطش فيكف. تثق برب العالمين وهي تمد النظر من الصفا فلا تجد شيئا، وتعود إلى المروة فترسل بصرها فيرجع خائبا حسرة على طفلها الذي ترجو أن تفديه بنفسها، فهو يبكي والزاد نفد والحيلة تنفض يديها. هنا نبع زمزم، هنا ظهرت أيها الماء المبارك من الأرض، وقد كانت النظرات إلى السماء، نبعت إجابة من رب العالمين ورحمة من الخالق القدير. من تحت إسماعيل كنت تشق طريقك من باطن الأرض ليغطي خرير مائك صوت البكاء ويمسح على الأم المتعبة. ها أنت تظهر في واد غير ذي زرع لتسقي الآلاف بل الملايين من المسلمين من كافة بلدان العالم، كل من جاءوا يرجون الرحمة والمغفرة يروون عطشهم بك ويدعون خالقهم وقد سقاهم وآمنهم. كلهم يرجو رواء منك في الدنيا والآخرة.
1: نفح الأدب.
2: ما بال بأسك يا شجي يلوح، وبديع حرفك أدمع وجروح، وإذا نطقت فحشرجات صوتها كالناعقات على الطلول تصيح، وتظل تسعى في الدروب مضللا لا تهتدي أو يلتقيك نصوح. قال الدروب علي سدت كلما جئت اتجاها بابه مفتوح، وإذا رجوت فكل ما أملته أمل يضيع وهمة وطموح. قلت استعن بالله.

0: من جاءه جسدا وتقبل روحه.
1: موطن الأشواق.
2: موطن الأشواق.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
2: خالد المصري
1: ومحمد التركي
2: وإبراهيم الشايع،
1: ومن الإخراج
2: محمد بن سعد الفرشاد،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

نهنئكم أولا على دخول هذه العشر وأننا بفضل الله عز وجل أدركناها. احرص عليها ألا تفوتك فيها صلاة واحدة، لا تفوت صلاة، ابدأ من الليلة، اعزم الذي لم يصل العشاء إلى الآن فليصلي صلاة الفجر، صليها في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عشرة أيام لا تضيع صلاة واحدة فيها بخشوعها وأركانها وواجباتها، وإن كنت ممن وجبت عليهم صلاة الجماعة فأدها في جماعة وأدرك تكبيرة الإحرام، صل النوافل الرواتب 12 ركعة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صل شيئا من الليل في كل ليلة، لا تنم إلا ببضع ركعات، والله ما من أيام تصلي فيها قيام الليل مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الضحى مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الوتر مثل هذه الأيام. احرص على الصلاة واجباتها وسننها. اثنين، ما رأيك أن تصوم التسعة كلها؟ شوف ما قلت العشر لأن اليوم العاشر يوم العيد ينهى عن الصيام فيه. ما رأيك أن تصوم التسعة إن لم تكن حاجا؟ فإن كنت حاجا جاز لك الثمانية، فإن صمت التسعة كلها فإن هذه من الأعمال العظيمة، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذه الأيام النهار فيها قصير والجو جميل، وما يشعر الإنسان ربما فينا لا بجوع ولا عطش، صيام هذه الأيام لا كغيرها من الأيام، تحرص على الصوم فإنه لا مثل له. ما رأيك هذه الأيام أن تكثر من الصدقات، تذهب كل يوم إلى فقير أو إلى صندوق للزكاة والصدقات، أو تعمل بعض المشاريع الخيرية في هذه الأيام. من كان عنده نية يحفر بئر لله فليحفر هذه الأيام، من كان عنده نية أن يبني مسجدا فليفعل، أن يكفل يتيما فليفعل، كل نيتك في عمل الخير اجعلها في هذه الأيام، لأنها الأجور تتضاعف. حسنة هذه الأيام لا كغيرها من الحسنات، وأعظم الصدقات اليوم العاشر أن تنحر لله عز وجل، الأضحية أن تقدمها لله يوم العيد وبعدها 3 أيام، إن فعلت هذا الفعل فإنه من أعظم الصدقات عند الله جل وعلا. ومن نوى أن يضحي لله فليمسك من الآن عن شعره وعن ظفره. ومن الأعمال الصالحة التي تقضي فيها وقتك هذه الأيام ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، أكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار، وكلما صار لسانك رطبا بذكر الله كلما ارتفعت الدرجات عند الله، خصوصا هذه الأيام يا جماعة، لسانك لا تشغل بأي شيء، حتى الرسائل اللي يرسلون بعض المسجات والرسائل أو الإيميلات، هذه الأيام غير، هذه الأيام اجعلها في الذكر، ولا ذكر الله أكبر، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احرص يا أخي الحبيب على قراءة القرآن هذه الأيام، ترى سهل تختم القرآن 10 أيام، والله سهل، كل يوم 3 أجزاء ولا شيء. واللي لم يحج هذه السنة فليحرص على أن يصوم يوم عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كفر الله عنه 2 سنين، سنة ماضية وسنة مقبلة.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. فعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، أخرجه مسلم. وكان مما كتبه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أخرجه مسلم.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: روح الحج.
2: روح الحج.
3: لماذا يرتدي جميع الناس هنا هذه الملابس البيضاء؟
4: إنهم يرتدون ثياب الإحرام، وهي ثياب بيضاء غير مخيطة ومجردة من كل مظاهر الزينة، وهذه الثياب تذوب فيها الفوارق وتتلاشى فيها المراتب، يتساوى فيها الرفيع والوضيع والأغنياء والفقراء، ولونها الأبيض النقي يذكر بضرورة تنقية القلوب من أمراض الشهوات والشبهات وسيء الأخلاق، وتجرد الحاج من الملابس الأنيقة والثياب الفاخرة بمثابة إعلان عن تجرده من متع الحياة الدنيا وزخارفها، وإقباله على الله عز وجل مستشعرا الافتقار إليه في جميع الأحوال والهيئات، فيخلع ما تعلق به قلبه من متاع الدنيا ليعلن الانكسار والافتقار إلى العزيز الغفار. وثياب الإحرام التي تشبه الكفن تذكر برحلة الوداع والرحيل من الدنيا.
3: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين.
2: روح الحج.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: ها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل يطوفان بالبيت.
4: إنهما يستلمان أركان البيت كلها في كل شوط.
5: والآن بعد أن أكملا 7 أشواط يقفا ليصليا ركعتين.
6: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أي ربي، لقد فعلت، فأرنا مناسكنا وعلمناها. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: طف بالبيت 7. وبعد ذلك قام جبريل عليه السلام فأرى إبراهيم عليه السلام المناسك كلها: الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة. فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له الشيطان إبليس، فقال له جبريل عليه السلام: ارمه. فرماه إبراهيم عليه السلام 7 حصوات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة السفلى، فقال له جبريل عليه السلام: ارمه. فرماه 7 حصوات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة الوسطى، فقال له جبريل عليه السلام: كبر وارمه. فرماه 7 حصوات مثل حصى الخذف، فغاب عنه إبليس. ثم مضى إبراهيم عليه السلام في حجه، وجبريل عليه السلام يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك، حتى وصل إلى عرفات. فلما انتهى إليها قال له جبريل عليه السلام: أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم عليه السلام: نعم. فسميت عرفات بذلك.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه

0: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: حدث أن صمت في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعا، وأنا علي دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر من رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟
2: نعم، الواجب على المرأة الدين أن يبدأ به قبل التطوع. نعم، في شهر ذي الحجة وفي غيره، وهكذا ست من شوال لا يصومها من أهل قضاء، يبدأ قضاء.
0: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
2: جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟
3: عشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن يعني فيها ليلة القدر. والعشر الأول من الحجة أفضل من جهة النهار، لأن يعني فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من هذا العلم. فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل لياله. والله المستعان.
2: الله المستعان.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: لا يلزم الإنسان أن يصوم عشر ذي الحجة كلها، بل لو اقتصر على يوم عرفة كفى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن صيام العشر يعني عشر ذي الحجة الأولى سنة رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا أحد يشك في أن العمل الصالح في أن الصيام من الأعمال الصالحة، بل هو من أفضل الأعمال، حتى أن الله تعالى اختصه لنفسه في قوله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ليالي الحج في مكان واحد بلباس واحد إلى اتجاه واحد يرددون بلسان واحد لبيك اللهم لبيك. ليالي الحج.

0: بكرة وأصيل
1: نحو المشاعر في خشوع لله قد سكبوا الدموع من كل فج أقبلوا وعبير مبسمهم يضوع الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع
2: ليالي الحج
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء هذه تحية من فريق العمل لهذا البرنامج من الإشراف العام عبد الرحمن الشايع وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العليوي وفي المشاركة في الإعداد والتنسيق الدكتور سعد الشبلان ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان الربيع في النشر الإلكتروني في حان السبيعي ومن الإخراج ماجد الدباس.
2: ليالي الحج
1: ليالي الحج
2: ليالي الحج
0: الله أكبر لا إله إلا الله.
4: في هذه الليالي تتطهر الأرواح
5: وتنقى السرائر. في هذه الليالي
6: تتوحد الرايات وتعظم الشعائر.
5: في هذه الليالي
1: تنساب القلوب نحو المشاعر.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله مساءكم وصباحكم وجميع أوقاتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ورزقنا وإياكم في هذه العشر المباركات القبول والغفران والعتق من النيران، إنه سميع جواد كريم. حياكم الله وأهلا بوصل جديد معكم ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج الموسمي الذي يطل عليكم عبرنا في ذات إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في كل مرة من هذا الموسم السنوي في هذه العشر المباركات، في هذه العشر الطاهرات، في هذه العشر الجليلة التي نسعد بأن نشارككم فيها وأن نستذكر فيها فضلها وشرفها ومكانتها ونتدارس معكم بعض هذه الفقرات وبعض هذه المعلومات وهذه الفوائد معكم ومع حلقة جديدة بمشيئة الله تعالى. أيها الكرام، أنا معكم سلطان الربيع، أسعد بإيصالها إلى أسماعكم. من فضل الله تعالى ونعمته الجليلة على عباده أن هيأ لهم المواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا للمتنافسين. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ألا وهي هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة. ففي هذه الأيام تتضاعف الحسنات إلى ثواب المجاهدين بل ويزيد عليه. فقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أفضل أيام الدنيا هو مدار حديثنا معكم في هذه الأمسية الإيمانية من برنامجكم المباشر ليالي الحج. شاركونا مستمعينا الكرام برسائلكم لنقرأها على الهواء مباشرة من خلال هذه التغريدة المخصصة التي تجدونها في حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر بمشيئة الله تعالى، وكما هو موجود ومدون في حساب الإذاعة. فأهلا ومرحبا بكم. مع معكم أيها الكرام من جديد. سوف نستقبل إذن رسائلكم عبر تويتر وعبر الرسائل التي أيضا ترسلونها أو تعودت ترسلونها سواء على الجوال المعتاد، جوال بك أصبحنا وجوال البرامج المباشر. شاركونا هناك وأيضا شاركونا على التغريدة التي ذكرتها لكم على حساب إذاعة القرآن الكريم. ستجدون تغريدة مكتوب فيها برنامج ليالي الحج وموضوع الليلة أفضل أيام الدنيا. شاركونا هناك وشاركونا أيضا على الواتساب وبإذن الله نقرأ رسائلكم على الهواء.
7: مدرسة الحج.
8: مدرسة الحج.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمة هي شعار الحجاج ودثارهم، وهي مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي بعث بها الأنبياء والمرسلون وأنزلت لها الكتب، وهي الكلمة التي قامت عليها شعائر الدين الحق. فكل عبادة لا توحيد فيها فهي باطلة. لا إله إلا الله معنى إله أي معبود، ومعنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله كلمة نفي وإثبات. لا إله نفي كل إله يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل إله دون الله فباطل، وكل معبود من دون الله فصغير حقير، فالله وحده هو العلي الكبير. لبيك أي أستجيب لك يا الله، إذ ناديتنا لحج بيتك على لسان خليلك إبراهيم في قولك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يكرر الملبي هذا الذكر مرة بعد مرة، مستحضرا أنه مستجيب لله في كل خطوة يخطوها لبيت الله ولأداء شعائر الله. يقولها الحاج مقرا بأنه لا شريك له في عبادته، وقد كان المشركون قبل ذلك يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكك. يقول الملبي: إن الحمد والنعمة لك والملك أيضا لك يا الله. يعتقدها بقلبه ويقر بها بلسانه وتصدقه جوارحه. إن الحمد والنعمة لك والملك كذلك لك، أي الثناء عليك بجميل الفعال وكريم الخصال لك، فأنت المستحق لكل محمدة، والنعمة والتفضل والمنة منك علينا ولك وحدك، فأنت المستحق للشكر الخالص، والملك كله لك، فنحن وما بأيدينا من النعم فالكل منك ولك. هذه التلبية إذا قالها العبد عاملا بما دلت عليه من الإخلاص نجي من الشرك في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. وكان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. اللهم أخلص لنا نياتنا وأصلح لنا أعمالنا وتقبلنا بقبول حسن يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
10: ليالي الحج.
3: كانت هذه فقرتنا الأولى مستمعينا الأعزاء المسجلة، وهي بعنوان الإخلاص شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك، مع الدكتور بندر الشراري. وبإذن الله على ذكر الفقرات ستجدون معنا فقرات متنوعة ما بين مسجلة ومباشرة مع بعض المختصين وبعض الضيوف وبعض الأدباء والشعراء وأصحاب الفضيلة وأيضا المسؤولين في كثير من القطاعات التي سنتشارك معهم بإذن الله هذه الفقرات، وإن شاء الله يكون فيها تنوع جميل ويصل إلى يعني إثراء هذه الحلقات معكم إن شاء الله. سيكون معنا أيضا حس أدبي بمشيئة الله تعالى مع فقرة دائمة معنا وهي قوافي القوافل، نستضيف فيها شعراء ويدلون بدلوهم في أبيات إيمانية تتحدث عن مثل هذه المواضيع المتعلقة بالحج ورحلة الحج وغيرها من المشاعر الإيمانية التي يفيض بها الحاج والمعتمر والزائر لهذه المشاعر المقدسة العظيمة وما يشعرون به أثناء أداء هذا النسك. أيضا سيكون معنا بعض الفقرات مثل فقرات وأذن في الناس، هذه فقرة تتحدث عن بعض التعاونات مع وزارة الحج والعمرة وأبرز ما يقدمونه من نتاج جديد وخدمات إلكترونية تسهل تجربة الحاج والمعتمر والزائر وحجاج وضيوف بيت الله الحرام والمدينة المنورة بمشيئة الله تعالى، وهي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. كذلك سيكون معنا بإذن الله فقرة، يعني خلنا نقول الفقرة الدسمة والفقرة الأساسية في كل حلقة، ونستضيف فيها أحد أصحاب الفضيلة للحديث عن موضوع من مواضيع حلقاتنا التي ستصحبنا في هذه العشر المباركة. كما ذكرنا عنوان هذه الحلقة وحديثنا في هذه الحلقة وهو أفضل أيام الدنيا، نتحدث عن فضل هذه العشر. كذلك سيكون معنا بمشيئة الله تعالى فقرة بعنوان منافع لهم، وهذه ممكن أنها تكون أيضا نافذة معكم للحديث. نأخذ ونسمع مع حاج تجربته وذكرياته مع الحج، إيش شاف في الحج، ماذا يذكر في الحج، كيف كانت مشاعره في الحج، وهكذا والعديد من الفقرات التي يمكن أن تتصفحها معكم لاحقا بمشيئة الله تعالى.
8: قوافي القوافل،
11: قوافي القوافل،
3: قوافل قوافي القوافل. في هذه الفقرة وفي هذا اليوم سيكون معنا الشاعر الحسين بن أحمد النجمي وعضو نادي أبها الأدبي. نقول السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شاعرنا.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير سيد سلطان والمستمعين والمستمعات الكرام جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
3: أهلا وسهلا وحياك الله، وكل سنة وانت طيب إن شاء الله، والله يقبل منا ومنك يا رب، ويجعل هالأيام أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين.
12: اللهم آمين، اللهم آمين، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاستغلال هذه الأيام المباركة الغالية خير استغلال.
3: يا الله يا رب. احنا نتحدث عن سلمك الله عن أفضل أيام الدنيا، عن هذه العشر المباركات، عن هذه العشر الفاضلات، كيف لشاعرنا أن يشارك في هذا الموضوع؟
12: نعم طال عمرك، طبعا الشاعر يشارك شعرا
3: نعم.
12: ويترك لآل النثر النثر
3: النثر خلّى عنده. طيب
12: نعم طال عمرك. أقول عشر ذي الحجة الحبيبة هلت بكنوز من الأجور أطلت، هذه العشر خير عشر بعام فاغتنمها إذ في حياتك حلت، ستعض الأنامل العشر إما فاتك الكنز بعدما قد تولت، شمروا لها واغنموها قد تسامت عن كل يوم وجلت، فاطرقوا كل باب خير إليها واغنموها من قبل أن تتفلت، أنفس المتقين تاقت إليها واستعدت لها فصامت وصلت، عبدت ربها وترجوه فضلا، نهلت من كتاب ربي وعلت، صدقات وصالحات وذكر ودموع من خشية الله هلت، عزة النفس في الخضوع لربي والمعاصي لكل عاص أذلت، توبة توبة وعود سريع للذي نفسه الضعيفة زلت، هذه العشر فرصة للتسامي بكنوز من الأجور استقلت، وبها الحج واستجابة داع لنداء الخليل، منذ أظلت إن تكن حاجا ظفرت، إن تكن حاجا ظفرت بفضل، وبنفس عن ذنبها قد تخلت، مثل ما يولد الوليد ستأتي والمعاصي بفضل ربي اضمحلت، ذاك وعد من هدي خير البرايا وبه أنفس العباد تسلت، فأعنا يا رب سدد خطانا واعف عنا إذا العبادة قلت، فلنا فيك يا رحيم رجاء إن نفوس بذنبها قد تصلت، فاجعل الدرب للجنان لنمضي فيه نحو العلا وما قد أقلت، في الفراديس عند خير البرايا جل ربي عن الشبيه وجلت.
3: الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله،
12: الله يثيبك.
3: لا
12: سلطان
3: نعم.
12: الله يحفظك. أنا عندي رسالة أيضا للحجاج إذا سمحت لي بها.
3: سم تفضل.
12: أقول أيها القاصد حجا أكبر شدك الشوق إلى أم القرى وإلى البيت وفي أفيائه نهر خير بثواب قد جرى ومقام وبه من زمزم شربة كالشهد تحكي الكوثر عرفات في صعيد طاهر سوف تلقاها وتلقى المشعر ومنى والخيف والجمع الذي جمعتهم بالهدى أقوى العرى ها هنا خير نبي قد مشى أطهر الأرض هنا أغلى الثرى سدك الشوق إلى تلك الربا لاعج في هدعة الليل سرى جئت للحج وألفيت به كل من يرجو به أن يؤجرى وستلقى في الروابي فتية كلهم في خدمة الضيف برى أيها الحجاج يا من حضروا كالسنى شوقا وسالوا أنهرا قد تسامت ها هنا أرواحهم ورأوا درب الأماني أخضرا فاغفر الله لهم أوزارهم وارحم الدمع غزيرا قد جرى فإلى بيتك هم قد حضروا قصدوا ربا عظيما أكبرا قد أتوا من كل أرجاء الدنا قصدوا منها المكان الأطهر حضروا تحدوهم آمالهم كل ذنب قارفوا أن يغفرا فاقبل الله فاقبل اللهم منهم حجهم جازهم في جنة أعلى الذرى وصلاة وسلام كالشذا للنبي المصطفى خير الورى اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله تبارك الله يا شاعرنا كنا عطشا وأرويتنا.
12: الله يعطيك العافية يا سلطان والحقيقة أني سعدت بالمشاركة معكم ونسأل الله أن ينفع بها وأن تكون خالصة لوجهه الكريم وشكرا لكم شكرا شكرا.
3: ما أجمل أبياتك وما أجمل أدائك بارك الله فيك يا حبيبي أسعدك الله فرصة سعيدة معنا الشاعر وأدلى بهذه الأبيات الجميلة الرقراقة الحسين بن أحمد النجمي عضو نادي أبها الأدبي شكرا جزيلا لك في أمان الله.
13: ليالي الحج
3: حياكم الله من جديد وإيش رأيكم نعرض بعض مما أرسلتموه في موضوع حلقتنا من خلال التغريدة التي أشرت لكم فيها وما زال فرصة أيضا مشاركة في هذه التغريدة من خلال منشن التغريدة على حساب إذاعة القرآن الكريم. هنا أختنا مريم عبد الرحمن تقول عشرة أيام محفوفة بالصيام وتلاوة القرآن والصدقة والذكر تألهك لدرجة عالية عند مولاك ليست أياما تؤلهك لدرجة عالية عند مولاك ليست أياما عادية أيام يحبها الله وأقسم بها وليال عشر ولعلها تؤهلك وأيضا تؤلهك من يعني هكذا من كما يسمى توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية. مريم عبد الرحمن أيضا نعم كويس قرأنا مشاركتها. نورة تقول وليالي عشر اللهم بلغنا عشر ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى بلوغا حسنا يرضيك عنا يا الله اللهم اجعل لنا فيها أفضل الأعمال وأحسن الطاعات ولا تجعلنا من المحرومين واجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء اللهم أمين. شكرا لك يا نورة على هالدعوات الطيبات. مازن موسى يقول الله أكبر ملء أفواه الورى ما جن ليل أو أطل صباح الله أكبر ما على صوت بها عند الأذان ترشفته بطاح الله أكبر ما مشى لصلاته ماش حداه إلى الفلاح فلاح الله بيئة جميلة شكرا على هالانتقاء الطيب الجميل يا مازن. أما هدى محمد فتقول إن صلاتك وصيامك وتلاوتك وصدقتك وذكرك

0: ما الدراسات الحل؟
1: وأذن في الناس.
2: وأذن في الناس.
3: السلام عليكم مستمعنا الكريم، نتعرف في هذه الحلقة على تأشيرة الحج وتأشيرة العمرة الإلكترونية ومزاياها وكيفية الحصول عليها، ونقف على دورها في تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من خارج المملكة. التأشيرة الإلكترونية عزيزي المستمع هي خدمة أطلقتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وهي تمكن الراغبين في زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسك الحج والعمرة من الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بخطوات في غاية السهولة. والهدف من التأشيرة الإلكترونية بطبيعة الحال إتاحة الفرصة لقدوم أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين كل موسم. ومن باب التذكير نشير إلى أن المملكة تخطط لتوسيع الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030 حسب برنامج رؤية السعودية 2030، وتعتبر مبادرة التأشيرة الإلكترونية واحدة من ممكنات تحقيق هذا الهدف. وأولى خطوات الاستفادة من هذه الخدمة للراغبين في أداء العمرة هي الدخول إلى منصة نسك والتعرف على الوكلاء المعتمدين الذين يقدمون خدمات الحج والعمرة في بلد القدوم وفي داخل المملكة، ومن ثم تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيا أو حسب المتبع في كل دولة. بعد اختيار باقة العمرة وحجز تذاكر السفر ذهابا وعودة تصدر التأشيرة. وما يجدر ذكره هنا أن صلاحية التأشيرة تمتد إلى 90 يوما، وتتيح لحاملها التجول في كل مدن المملكة. ولعل أبرز المزايا التي نتجت عن التأشيرة الإلكترونية تتمثل في أنها ألغت شرط المحرم عن المرأة، كما أنها رفعت القيود المفروضة على العمر لتكون متاحة لكل الأعمار. ويمكن القول عزيزي المستمع أن موسم عمرة 1444 هجرية كان اختبارا عمليا لنجاح التأشيرة الإلكترونية وتسهيلاتها في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين كي يزوروا الحرمين الشريفين، إذ وصل عدد المعتمرين في موسم شهر رمضان إلى 30 مليون معتمر من الداخل والخارج. ولا عجب في ذلك بعد تشغيل الحرمين الشريفين بكامل طاقتهم الاستيعابية وتقديم تسهيلات غير مسبوقة في الحصول على التأشيرة الإلكترونية، ومن ذلك السماح بتكرار العمرة في غير شهر رمضان، وأيضا خفض رسوم التأمين الشامل على المعتمر بنسبة 63% من 235.75 ريالا إلى 87.4 ريال، نحو 23 دولار. كما خفض رسم تأمين الحاج بنسبة 73% من 109 ريالات إلى 29 ريالة، نحو 8 دولارات. والآن ونحن نستقبل الحج يمكننا القول إن المملكة استعدت لموسم استثنائي بكل المقاييس، موسم تعود فيه أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وتتضاعف التسهيلات المقدمة إلى ضيوف الرحمن في تأشيرات القدوم التي شملت الحجاج أيضا. والآن في ختام حلقتنا هذه دعنا نتفق عزيزي المستمع على أن الطريق إلى مكة بات أقصر مما مضى. حتى الملتقى في أمان الله.
2: ليالي الحج.
4: جهود وخدمات وتحديثات مستمرة تقدمها وزارة الحج والعمرة، وهذه الحديث عن إصدار التأشيرات الإلكترونية للحج والعمرة. وبلا شك نشكر وزارة الحج والعمرة في تعاونهم معنا في هذه الفقرة. نعود ونرجع لكم مستمعين الأعزاء وإلى مشاركاتكم وإلى رسائلكم. معنا الشيخ أحمد الخليف يقول: خير أيام الدنيا، نبارك لكم هذه العشر وتقبل الله طاعاتكم. هذه الأيام أقسم الله بها في قوله وليال عشر، وهي من أشهر وهي من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، ووصفها الله بالأيام المعلومات بقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ووصفها بالأيام المعدودات واذكر اسم الله في أيام معدودات. لذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن المعدودات والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. أحمد الخليف شكرا جزيلا لك. كذلك معنا أخونا سليمان بن ماضي يقول: أيام عشر ذي الحجة

0: أيام مميزة، فاجعلها مميزة في قلبك، مميزة في حياتك. إن مجرد تعظيمها قربة إلى الله، ولو قضيت الوقت الأكبر منها في التهليل والتكبير والذكر وقراءة القرآن لكان خيرا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دائما ترى يعني كما ذكرنا مستمعينا في مقدمة هذه الحلقة، هذه النفحات، هذه المواسم الإيمانية التي يمن الله بها علينا ما بين حين وآخر على مدار السنة، هي فرص جميلة، وهي نفحات إيمانية يعرضها الله تعالى علينا وعلى قلب المؤمن. جميل جدا يكون فيها تجديد عهد، جميل جدا يكون فيها يعني شرة بعد فترة، جميل أن يكون فيها عودة لأجواء ربما إنسان بعد قليلا عن قراءة القرآن، بعد قليلا عن ذكر الله، بعد قليلا عن بعض الطاعات، قيام ليل أو جلوس في أوقات في المسجد يقرأ القرآن ويقلب صفحاته ويتدبره. يمكنها ألهتنا الدنيا قليلا وسرقت أيامنا وسرقت أوقاتنا، وتأتي هذه المواسم كمحطات إيمانية يقف فيها المؤمن ويتظلل فيها ويجلس على مرفئها ويستقي من معينها ويتزود لأيامه القادمة. أيضا من ضمن مشاركاتكم معنا يقول أو أختكم هبة، لعلها هبة عبد الرحمن تقريبا من جازان، تقول هذه العشر فضيلة فأكثر فيها من التهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن، وخاصة في هذه العشر الفضيلة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نورت الإذاعة أخوي سلطان، شكرا جزيلا لك يا أختنا وبارك الله فيك. طيب أيضا خلونا نرجع على أهل التويتر، لا يزعلون أهل التويتر منا. يقول بسم الله أم خليل من أبها تقول: ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة العشر الحرام، بها العشر الأوائل حين هلت أحب الله خيرا، أحب لعلها أيام خيرا للأنام، بها النفحات من فيض ونور وعرفات، فشمر للصيام بها النحر الذي قد قال فيه إله العرش ذاكرا للأنام. شكرا جزيلا لك. وأيضا أختنا أمل الأنصاري تقول: قال تعالى: وليال عشر، وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وفيها عرفة، وقد أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. يعني كل ما جاءت هذه العشر أيها الكرام نستذكر الحقيقة هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة، النصوص العظيمة واللي يعني كلها تتضافر لتشكل أمامك صورة أنه والله فعلا هذه أيام غالية، هذه أيام ذهبية، هذه فرصة عظيمة جدا، هذه فرصة فعلا فعلا الذي لا يستثمرها فعلا يستحق لقب خسران بامتياز. الخسارة فعلا والله هي هذه الخسارة، أن تعرض عليك الجنة بأرخص الأثمان ثم تفرط فيها، ثم تذهب عليك سدى دون أن تنتفع منها، دون أن تستزيد منها، دون أن تأخذ وتستقي من هذا المعين بأكبر قدر ممكن. تأمل أيها المبارك قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعلى غالب أقوال أهل التفسير أن ليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، هذه التي من الله علينا حتى أدركناها وعشناها، وها نحن قد دخلنا في مستهلها في غرة شهر ذي الحجة. قال: ما المقصود بليالي عقب ليال عشر. المقصود اختلف المفسرون فيها وجماهير العلماء والمفسرين على أنها العشر الأولى من شهر ذي الحجة، كما ذكر جمع من الصحابة وغالب السلف الصالح، حيث تضافرت أقوالهم على ترجيح هذا المعنى وعلى هذا الخيار. طيب، وجدان على تويتر تقول: أيام مميزة فاجعلها مميزة في قلبك، مميزة في حياتك، إنها مجرد تعظيمها قربة إلى الله. موضي أسبيعي تقول: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة، شوف والله لفتة مرة حلوة، والذي يظهر في أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهذا لا يأتي في غيرها. هذه من لطائف العلماء الحقيقة، ومن فطنة الحافظ رحمه الله تعالى، أنه يعني لو تتأمل إيش معنى يعني الله وضع لها هذا الامتياز العظيم، أفضل أيام الدنيا، فهو تعملها وقال: يا جماعة الخير، هذه اجتمعت فيها أمهات العبادة كلها، وقد يكون لها أسباب يعلمها الله سبحانه وبحمده لوحده، ولكن من الأسباب الظاهرة كما ذكرها الحافظ أن اجتمعت فيها أمهات العبادات. طيب، نرجع ونقول على الواتساب هنا رسالة من يقول داعية من حضرموت، يقول: ها هي عشر غيمات ماطرة أقبلت تبلل أسقام روحك فشد مئزرك. طيب، معنا بمشيئة الله تعالى ضمن الفقرات التي ستكون معنا إن شاء الله في هذه الليلة مستمعين الكرام، سيكون معنا مثابة للناس، نستضيف فيها الدكتور محمد الشهراني عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة للحديث عن موضوع حلقتنا بمشيئة الله. أيضا من ضمن الفقرات التي ستكون معنا بمشيئة الله تعالى سيكون معنا فقرة السقاية والرفادة. هذه فقرة سنتحدث فيها عن جانب جميل ومهم جدا، مسألة المياه والسقية، ومع هذا الموسم ومع هذه المشاعر المقدسة. وسنستضيف بمشيئة الله تعالى شخص مختص ومن الجهة المختصة المسؤولة بشكل مباشر، سيكون معنا إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة وربما في الجزء الأخير من هذه الحلقة الحديث عن هذا الجانب المهم، وخصوصا أنه لو تلاحظون كثر الحديث عن هذا الموضوع، سواء في مسألة سقيا الماء، في المشاعر المقدسة، في مكة، وصرنا نشوف إعلانات كثيرة لأوقاف أو لشركات، وكذلك ما شاء الله نشوف المنصة الرسمية للتبرع إحسان أيضا فيها قنوات لدعم السقيا في المسجد الحرام.
1: السقاية والرفادة.
2: السقاية والرفادة.
0: طيب مستمعينا الكرام، فقرة السقاية والرفادة، تعمل شركة نقل وتقنيات المياه الناقل الحصري للمياه في المملكة إلى نقل المياه المحلاة لجميع المدن والمناطق المستفيدة في المملكة عن طريق 7 منظومات لنقل المياه حول المملكة. أهم أعمالها نقل المياه المحلاة والخزن الاستراتيجي والتشغيل والصيانة وتقديم خدمات التصاميم والاستشارات الهندسية، كما أعلنت مؤخرا استعدادها وجهودها لموسم حج هذا العام 1444. وللحديث بشكل أكبر عن هذه المجهودات المبذولة لخدمة المشاعر المقدسة والضخ المتوقع خلال الموسم، لنسعد بمشيئة الله تعالى الآن بأن ينضم معنا المهندس أحمد الزهراني مدير عام إدارة تنفيذ المشاريع في شركة نقل وتقنية المياه. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك سعادة المهندس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سلطان، الله يحييك.
0: الله يحييك ويبارك فيك، وأسعد الله مساءك بكل خير سيادة المهندس. احنا نتحدث عن جانب مهم الحقيقة، وجزء استراتيجي ولوجستي يعني يقدم لمنظومة الخدمات للحاج خلال تجربته، وربما أنتم من الجهات اللي عندها مجهودات كبيرة، يمكن غالب هالمجهودات هي لا تظهر فوق السطح، وربما المجهود الأكبر هو يكون هكذا جاي بشكل لوجستي أو بشكل لا يظهر أمام السطح. لو تحدثنا عن بشكل عام أو بدءا عن أعمال الشركة بشكل مختصر.
3: الله يسعدك أخوي سلطان. أول شيء أحب أشكركم على إتاحة الفرصة لنا أخوي سلطان في شركة نقل وتقنيات المياه.
0: نعم.
3: لتسليط الضوء على أهم ما تقوم به الشركة وإيش دور الشركة في قطاع المياه والجهود التي تصب في سبيل راحة المواطن والمقيم وتوفير المياه المحلاة لجميع المستفيدين في وطننا الغالي.
0: نعم.
3: أحب أنوه أخوي سلطان أولا بأن شركة نقل وتقنيات المياه تعمل وفق استراتيجية قطاع المياه في المملكة وبدعم لا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة، وتعتبر الشركة زي ما تفضلت أخوي سلطان هي الناقل الحصري للمياه في المملكة، وذلك عبر شبكة أنابيب تصل أطوالها إلى أكثر من 10,000 كيلو متر.
0: نعم.
3: يتم من خلالها نقل ما يزيد عن 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى مختلف مدن وقرى ومناطق وهجر مملكتنا الغالية. طبعا الشبكة شبكة ضخمة جدا أخوي سلطان، يستخدم فيها أنابيب ذات أقطار كبيرة تصل في بعض الخطوط إلى قطر الأنبوب إلى 2.5 متر المتر.
0: نعم.
3: بالنسبة لاستعداداتنا أخوي سلطان للموسم الحج هذا العام،
0: نعم،
3: الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى أنهت الشركة كافة استعدادها لموسم الحج هذا العام، لا سيما ولله الحمد مع عودة موسم الحج هذه السنة بالطاقة القصوى بعد انجلاء وانتهاء وباء كورونا ولله الحمد، حيث قامت الشركة ولله الحمد في بتعزيز الخزن الاستراتيجي في المدينة المنورة، وذلك بإضافة خزانين إضافيين بسعة تقريبية تصل إلى 280 ألف متر مكعب.
0: ماشي.
3: تصل السعة التخزينية لدينا في المدينة ولله الحمد إلى قرابة 3 مليون متر مكعب، كل ذلك بإذن الله تعالى في سبيل تأمين المياه للزوار وللحجاج وللمعتمرين في المدينة المنورة.
0: ما شاء الله.
3: كذلك ولله الحمد أخوي سلطان في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الاستعدادات انتهت ولا زالت مستمرة ولله الحمد، وتم التجهيز ولله الحمد لضخ ما يصل إلى أكثر من 22 مليون متر مكعب من المياه المحلة فقط خلال موسم حج هذا العام بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. يمكن على نفس النقطة اللي ذكرتها أنه الأعداد أيام يعني جائحة كورونا، والآن الرجوع إلى الأعداد بوضعها الكبير هذا أيضا يتطلب أنه ربما مضاعفة في بعض الأرقام أو مضاعفة في بعض الاستعدادات.
3: صحيح، وهذا ما تم فعلا أخوي سلطان، يعني الفترة الأخيرة والأعوام الثلاثة المنصرمة كانت الأعداد الحجاج في السنة الأولى قليلة جدا، ارتفعت الموسم الذي يلي السنة هذه ولله الحمد رجعنا إلى ولله الحمد بعد انجلاء الوباء إلى الطاقة القصوى في أعداد الحجاج في الشركة. طبعا هي قامت كذلك برفع الجهود والاستعداد الكامل لتغطية جميع الاحتياجات من المياه خلال هذا الموسم بإذن الله.
0: ما شاء الله بإذن الله. بس لو نأكد مرة أخرى على الأرقام المتعلقة بالضخ المتوقع خلال هذا الموسم
3: فقط في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الهدف بإذن الله تعالى يصل إلى ضخ ما يزيد عن 22 مليون متر مكعب خلال الموسم. طبعا يصل إلى قمة أو ذروة الضخ في أيام 9 و10 من شهر ذي الحجة بضخ ما يصل إلى 1 مليون متر مكعب في اليوم، والشركة على استعداد حتى لزيادة هذه الأرقام متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله تبارك الله وعساكم على القوة يا رب. طيب الآن أعلنت الشركة شركة نقل وتقنية المياه عن تشغيل مبكر لمشروع منظومة نقل المياه وأيضا كذلك الخزن الاستراتيجي في المغمس، ماذا يخدم هذا المشروع؟
3: الحمد لله المشروع هو مشروع استراتيجي أخوي سلطان، هالمشروع هو عبارة عن إنشاء خزن استراتيجي في منطقة المغمس وهي منطقة استراتيجية في مكة المكرمة. المشروع هذا يتكون من 8 خزانات. الحمد لله تم في المرحلة الأولى ولله الحمد تدشين المرحلة الأولى من منطقة الخزن الاستراتيجي في المغمس، وذلك في يوم السبت الموافق للحادي والعشرين من الشهر من شهر ذو القعدة، وذلك بتدشين عدد 4 خزانات استراتيجية تصل طاقتها الإجمالية إلى 680,000 متر مكعب. الموقع هذا بإذن الله تعالى هو لازال تحت الإنشاء، انجزنا المرحلة الأولى ولله الحمد قبل وقتها التعاقد تقريبا بشهرين في سبيل تعظيم الاستفادة من المشروع هذا وإدخاله في الفترة الحالية قبل موسم الحج. طبعا المشروع فيه مرحلة أخرى بإذن الله أخوي سلطان،
4: ما شاء الله.
3: المرحلة الثانية من المشروع والتي من المتوقع أن يتم تدشينها كذلك قبل موسم الحج العام القادم 1445 هجرية، سيتم إضافة عدد 4 خزانات إضافية لتصل الطاقة الإجمالية قبل موسم حج العام القادم بإذن الله تعالى إلى أكثر من 1,300,000 متر مكعب من المياه، مع وجود مصدرين لتغذية هذه الخزانات. مصدرنا الأول بإذن الله تعالى هو حيكون من محطات أو أنظمة نقل مياه الشعيبة، والمصدر الآخر سيكون من خلال منظومة نقل مياه رابغ. عمدنا في هالمشروع ان يعني نحصل على مصدرين مختلفين من التغذيه، احدهم من الشعيبه والاخر من رابغ، وذلك لزياده موثوقيه الامداد وتعدد مصادر التغذيه في المشروع هذا. وباذن الله تعالى المشروع سيخدم حج هذا العام وسيكتمل باذن الله تعالى ويتم تدشين المرحله الاخرى من خلال موسم حج العام القادم باذن الله تعالى.
0: باذن الله وإن شاء الله بإذن الله أنتم قادرين على هذا، وجميل جدا أيضا تكون الجهة المختصة جهة عندها رصيد من الخبرة والتجارب في مثل هذا. وبطبيعة الحال الكثير من القطاعات المشاركة في موسم الحج اللي يعني طوال هذه السنوات الحمد لله، ونحن نتشرف بطبيعة الحال بخدمة الحرمين الشريفين وبخدمة حجاج بيت الله الحرام، الحمد لله يعني صار فيه تراكم كبير للخبرة اللي يعني أصبحت يعني كثير من العقبات اللي كان مفترض أنها تكون موجودة بفضل الله ثم بالخبرة وبناء التراكم السنوي هذا أصبحت الحمد لله يعني أشياء يستطيع تجاوزها بكل سهولة.
3: صحيح ولله الحمد، نحن في شركة نقل وتقنيات المياه وجميع شركائنا في قطاع المياه في المملكة الحمد لله نحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة ومن قبل مقام الوزارة، ولله الحمد جميع الجهود تسخر وفي سبيل خدمة وراحة المواطن والمقيم ولله الحمد.
0: ما شاء الله. أنا يعني دعني أتخيل أنه شخص حاج واحد خلال رحلته خلال رحلة الحج هذه، كيف يعني ما هي المنتجات الظاهرة أمام عينه التي يراها خلال تجربته في الحج، نقدر نقول أنها هي واصلة كمنتج نهائي منكم أنتم؟
3: المنتج المياه منتج واضح وللعيان منتج يصل إلى جميع الحجاج، لكن تتخيل أخي سلطان عدد الحجاج اللي يأتون في خلال موسم الحج إلى مكة وإلى المدينة وكمية المياه المستهلكة يعني كميات كبيرة جدا ولله الحمد، وأعتقد أنه يعني مجهود واضح ولله الحمد والجميع يشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين في هذا الوطن الغالي.
0: أنا مرة ثانية أقول عساكم على القوة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موسم ناجح لكم فيما يخص أدائكم وشغلكم وأيضا لباقي القطاعات بشكل عام. شكرا جزيلا لك سعادة المهندس أحمد الزهراني مدير عام إدارة تنفيذ المشاريع.
3: شكرا أخي سلطان، سعدنا بسماع.
0: أنا أكثر، حياك الله، أهلا، في أمان الله.
5: ليالي الحج.
0: نعود لكم مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، ونرجع الى مشاركاتكم على تويتر. زمردة تقول: رباه ذي العشر الفضيلة اقبلت، والنفس تسأل كالمفاز بفضلها، ما خاب من اضحى بها متبتلا متفيئا يرجو القبول بظلها. جميلة الأبيات أختنا زمردة وبارك الله فيكم. أيضا المعتزة بدينها تقول: قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد وحاول واصبر وصابر وادعو الله. كلما ازداد العبد قربا من الله أذاقه من اللذة والحلاوة ما يجد طعمها في يقظته ومنامه وطعامه حتى يتحقق ما وعد الله فيه. فلنحيينه حياة طيبة قالها الله. اللهم أرزقنا حلاوة الإيمان. من المعتزة بدينها. أما وجدان فتقول: أهلا بأجمل البرامج من أفضل الليالي والأيام. الله يحييك يا أختنا الكريمة. وهنا أيضا أختنا تقول: ماذا لو جبرك الله في العشر وصار العيد عيدين؟ يا الله يا رب فضلك وأنعامك وإفضالك علينا، والله كريم، أبشروا بالخير. ونحن يعني نعبد ربا كريما وإلها يقبل الحسنة ويغفر الزلة ويتجاوز عن السيئة ويجازي الحسنة بعشر أمثالها، فهو رب كريم سبحانه وبحمده، لا مستحق للعبادة والطاعة إلا هو سبحانه.
1: منافع لهم،
2: منافع لهم.
0: إلى فقرتنا الرئيسة مستمعينا الكرام في هذا البرنامج في هذه الليلة، والتي نسعد في هذه الدقائق أن يكون فيها معنا للحديث عن موضوع حلقتنا أفضل أيام الدنيا الشيخ الحارث الزهراني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير شيخ الحارث.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عز وجل.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، وسعيد بسمع صوتك مرة أخرى. يمكن العهد بعيد بكم قليلا، ولكن فرصة سعيدة، ومع هالليالي مباركات ومع غرة شهر ذي الحجة، نسأل الله لنا ولكم القبول.
4: اللهم امين. الله يجزاكم خير وينفع بكم،
0: رعاك الله. طيب، ما يعني لعلنا نبدا حديثنا في هذه الدقائق العجله ونقول: اقبلت العشر، اقبلت هذه العشر المباركات، اقبلت افضل ايام الدنيا، اقبلت هذه العشر التي اقسم الله بها. ماذا يمكن ان نقول في هذا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فإن من عظيم رحمة الله عز وجل على العبد أن يدرك هذه المواسم العظيمة، المواسم الفاضلة التي تضاعف فيها الأعمال وترفع فيها الدرجات. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر أمتي محمد فقال: إن أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. لكن الله عز وجل امتن على هذه الأمة أن جعل لها مواسم تضاعف فيها الأعمال، فيعملون أعمال قليلة لكن أجورها عظيمة وكبيرة. منها هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا، وهي العشر الأول من ذي الحجة. وهذه الأيام جاءت فيها نصوص، منها إقسام الله تبارك وتعالى في سورة الفجر، فقوله سبحانه: وليال عشر. قال إمام المفسر ابن جرير: أجمع العلماء على أن المراد عشر ذي الحجة. وفي قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. وإقسام الله تبارك وتعالى دليل على فضل المقسم به وعلو شأنه. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني حتى الجهاد لا يعدل الأعمال الصالح فيها إلا جهادا خاصا، وهو أن يخرج المجاهد بماله ونفسه ثم يموت في سبيل الله. قد أدرك السلف رحمه الله تعالى فضيلة هذه العشر، فكانوا يستغلونها خير استغلال. ثبت عند الدارمي: كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وروى عبد الرزاق وابن جرير عن مسروق أنه قال في قوله: وليال عشر، قال: هي عشر الأضحى، هي أفضل أيام السنة، ويستحب صيام هذه الأيام. فقد ثبت عند عبد الرزاق أن أبا هريرة رضي الله عنه أقر صيامها، وأنه كان معروفا في زمانه. وكذا يستحب الاجتهاد فيها بسائر أنواع الطاعات، بدءا بالفرائض وانتهاء بجميع أنواع النوافل من قراءة للقرآن وأذكار وما شابه ذلك.
0: الله أكبر.
4: وهذه الأيام يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيره، ففيها الحج وهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وهذا الحج حقيقة يعني ينبغي للمسلمين ألا يؤخروه إذا وجب عليهم واستطاعوه. كثير من الناس يفرط ويتساهل وتمضي عليه السنوات وهو واجب على الفور، فمن استطاع وتحققت فيه الشروط ينبغي أن لا يفرط في هذه الفريضة العظيمة. وبعض الناس يقول أنا لا أستطيع، لكن لما تنظر إلى حاله تجد ينفق على كماليات وأمور لا يحتاج إليها، لكنه إذا جاءت نفقة الحج يعني تعسرت على نفسه، عافانا الله وعافى المسلمين جميعا.
0: الله مستعان.
4: من الأعمال الجليلة في هذه العشر الأضحية. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهم بيده صلى الله عليه وسلم. فينبغي الاجتهاد في هذه السنة العظيمة، وينبغي فعلها يعني يفعلها الإنسان بنفسه، وأن يعني يشهد أهله وأولاده حتى ينشوا عليه هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة. وهذا يعني بدأ كثير من الناس يفرط فيه، والحقيقة أن هذا عمل جليل لا ينبغي أن يفرط فيه المرء. الأمر الثالث مما ننبه عليه أنه إذا دخلت العشر فمن نوى الأضحية فلا يجوز له أخذ شيء من شعره وظفره وبشره. وثبت عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا.
0: هذا آخر موعد يعني كان أمس تقريبا مع غروب الشمس أمس صح؟
4: نعم هذا نعم. من كان نوى
0: نعم.
4: أما من يعني دخلت على العشر وهو لم ينوي لكن نوى مثلا في اليوم الخامس، فمنذ أن ينوي يعني يتحقق في هذا الحكم فلا يأخذ منها شيئا.
0: نعم.
4: أي وكذلك من الأمور يعني يغفل عنها كثير أنه يستحب أيضا لمن يضحى عنه أن يمسك عن شعره وبشره وظفره. يعني الصبية والنساء في البيوت لا يجب عليهم لكن يستحب لهم. كان ابن سيرين رحمه الله تعالى يكره إذا دخل عشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان بالعشر. وهذا يعني من السنن اللي ينبغي الإنسان أن يحرص على تطبيقه.
0: جميل.
4: كذلك صيام يوم عرفة، يعني هو طبعا يشرع صيام الأيام كلها فيها فضل عظيم، لكن هذا اليوم له مزيد فضل. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل عظيم، يعني انظر تصوم يوم واحد ويعني تتعرض لنفحات الرب الكريم لأن يكفر عنك سنتين كاملة من الخطايا والذنوب. وبعض الناس يحرم نفسه الخير بقراءة منشورات العقلانيين الذين يعترضون على النصوص الشرعية بعقولهم، وهذا مزلق خطير حقيقة. ينبغي الإنسان يعني أن لا يدخل في مثل هذه المزالق. يعني يقول الآن إذا صمت يوم وكفر عني سنتين في عرفة فلماذا أصوم عاشوراء وهو يكفر السنة التي قبله؟ وهذا حقيقة فيه جهل من جهة، والأمر الثاني فيه اعتراض على النصوص الشرعية. أولا أنت تتسبب لنفسك بنيل هذا الفضل، لكن هل تعلم أن الله قبل منك وأنه تحققت فيك شروط وفعلا هذا العمل ترتب عليه التكفير؟ لأن هناك موانع لقبول العمل، والإنسان لا يزكي نفسه يا أخوة. لكن المسلم المؤمن يعني الذي سبحان الله، يعني هذا فرق بيننا وبين السلف رحمه الله تعالى. تجد السلف دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير، وتجدهم حريصين على مكثرات الذنوب والخطايا مع أن ذنوبهم قليلة، وتجدنا نحن على كثر ذنوبنا نجادل في مثل هذه الأمور، والحمد لله المعافى من عافاه الله. لكن ننبه لأن هذا يعني انتشر عند بعض الناس مثل هذه الأسئلة، ويعني حقيقة هذا مزلق خطير ينبغي التنبه له في كل أمور الشرع. أي أمر شرعي فإن المسلم يسلم له تسليما تاما، ويعلم أنه إن جهل شيئا فالعلم التام لله سبحانه وتعالى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كذلك من أعظم الذكر وأجله، يعني الذكر كله مشروع في هذه العشر، لكن من أعظمه وأجله التكبير ورفع الصوت بهذا التكبير. وهذه السنة تكاد تكون مهجورة.
0: نعم. لو عرضنا سريعا على صياغه.
4: نعم، يعني من أشهر صياغه والتي يعني درج علماء ذكرها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
0: نعم.
4: ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى أن ابن عمر وأبو هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
0: الله أكبر.
4: فهذا فيه استحباب رفع الأصوات بالتكبير، في البيوت وفي الطرقات. وطبعا التكبير يعني هو على نوعين، إذا دخلت العشر يكون التكبير مطلقا في كل وقت لا يقيد بأدبار الصلوات، يعني بعد الصلاة لا يكبر لأنه يخص هذا الوقت بالتكبير دون دليل. لكن إذا جاء يوم عرفة، من فجر يوم عرفة حتى نهاية أيام التشريق، فإنه يقيد بأدبار الصلاة، يعني أول ما ينتهي من الصلاة يبدأ التكبير ثم يذكر أذكار الصلاة.
0: جميل.
4: وكذلك يذكر الله في كل وقت إلى نهاية اليوم الثالث عشر، يعني إلى صلاة العصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، وفقنا الصالحات. وحقيقة والله فرصة يا أخوة، فرصة عظيمة، وكثير من الناس يعني يجتهد في العشر الأواخر من رمضان وهذا خير عظيم، لكن يغفل عن الاجتهاد في هذه الأيام.
0: صحيح.
4: وهذه الأيام عند بعض أهل العلم هي أفضل من العشر الأخير من رمضان.
0: نعم.
4: لا ينبغي لنا والله تفويت مثل هذه الفرص.
0: أسأل الله أن يجعلنا ممن يستثمرها ومن يغتنمها خير اغتنام. شكرا جزيلا لك شيخ الحارث الزهراني على هذه الدقائق، كنت معنا الحديث عن أفضل أيام الدنيا، شكرا جزيلا لك.
4: حفظكم الله.
0: أهلا وسهلا.
5: ليالي الحج.
0: أهلا بكم من جديد في هذه الليالي المباركات العاطرات الزاكيات، ونسأل الله لنا ولكم القبول يا رب العالمين، وأن يجعلنا ممن استثمر هذه الأوقات خير استثمار. أيها الكرام، بالمناسبة إذاعة القرآن الكريم في هذا الموسم، في موسم عشر ذي الحجة، جهزوا لكم باقة جميلة ورائعة من البرامج المختارة لهذا الموسم. سيكون معكم بمشيئة الله تعالى برنامج إلى رحاب الله للشيخ عبد الله الحيدان عند 9:30 صباحا، أما برنامج موطن الأشواق فهو من تقديم زميلين خالد المصري وإبراهيم الشايع، وأيضا يأتيكم عند 10:00 صباحا. برنامج التوحيد في الحج هو من تقديم الدكتور علي الشبل عند 2:00 من كل ظهيرة، وأيضا برنامج دروس من الحج المبرور للشيخ صالح الفوزان من تقديم أيضا كذلك عبد المقرن الشيخ عبد الكريم المقرن، وهذا يأتيكم بعد أذان عصر الرياض، وغيرها من البرامج التي ستستمعون لها على مدار الساعة.
1: منافع لهم.
2: منافع لهم.
0: عدنا لكم من جديد، ومنافع لهم التي نتصفح فيها مواقف وذكريات من الحج، ومعنا ضيفنا. نقول السلام عليكم. معنا ولا خلنا أحد ما يرجع الاتصال. إذن هذه الفقرة مستمعين الكرام فكرتها أنه نأخذ ضيف من الضيوف في كل مرة ونعرض فيها بعض المواقف وبعض الأحداث التي حدثت في أثناء أداء فريضة الحج. معنا أخونا، نقول جاهز إن شاء الله. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا. محمد ولا؟
6: اي نعم، محمد. عبد الله معك.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
6: الله يسلمك، يحييك،
0: تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال.
6: نسال الله والعشر مبارك، ونسال الله لنا ولكم القبول ويتقبل منا الطاعات.
0: اللهم امين، يقبل منا ومنك. اخونا محمد من منطقه عسير، كان لك تجربه في الحج، حدثنا عن تجربتك.
6: والله التجارب واجد يا اخ سلطان،
0: ما شاء الله.
6: لما تتأمل في ضيوف الرحمن بلباس واحد، لا تفرق بين الغني والفقير، ولا عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود، وعند صعيد عرفات الكل ينادي رب كريم والدموع تنهمر، ولا تعرف لغات أحد من الأعجميين إلا رب كريم يعرف ماذا يقولون وماذا يدعون.
0: الله أكبر. آخر مرة حجيت يا شيخ محمد متى؟
6: العام الماضي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
6: اي نعم.
0: بالله انت تقول تجارب كثيره، معناه انه سبق حجيت لبيت الله الحرام اكثر من مره.
6: اي نعم اي نعم، اللهم لك الحمد.
0: ما شاء الله. طيب آخر مرة يعني خلنا نشوف كذا آخر تحديثات وآخر خدمات، كيف شفت الحج؟
6: والله كلما تأتي إلى بيت الله الحرام ترى شيء عجيب من التطور في خدمة الحجاج وضيوف الرحمن، وترى المشاعر المقدسة في تطور عجيب. ونسأل الله أن الله يوفق ولاة أمورنا، فلهم منا خالص الدعاء، والله لا نتناوأ في الدعاء، ندعو لهم ليل ونهار على ما يقوموا به في خدمة ضيوف الرحمن، وهنيئا لهم بالأجر، هنيئا لهم بالأجر.
0: أي والله، وما يعني الحمد لله مع تضافر هالجهات كلها الحقيقة يعني أصبح نقلة نوعية كبيرة للخدمات ولتجربة الحاج من وصوله إلى مغادرته الحمد لله.
6: وش
0: تذكر من موقف صار لك في آخر حجة أو شيء ما زال عالق في ذهنك في آخر حجة؟
6: والله يا أخ سلطان المواقف مثل ما أسلفت كثير، لكن من أبرزها ترى التعاون بين الحجاج والمعتلم، هذا لا يعرف هذا وهذا لا يعرف هذا،
0: الله.
6: وتجد أنهم على قلب رجل واحد.
0: نعم.
6: هذا شدني مرة في الحج، وتوزيع الماء، توزيع الأكل، الشرب، ما تقول كأنهم أخوة أو أسرة واحدة في هذا، في صعيد عرفات ولا صعيد منها، ترى شيء عجيب.
0: اي والله سبحان الله. ترى هذه من مغايات الحج يا شيخ محمد، من مقاصد الحج.
6: نعم.
0: كلنا لباس واحد، وكلنا في مكان واحد، كلنا كأننا هكذا في طبقة واحدة ومستوى واحد، يشعر سبحان الله الإنسان بارتفاع مشاعر الأخوة الإسلامية والتعاضد والتعاون
6: عند العودة.
0: نعم. ترى صوتك يقطع يا شيخ محمد، ايش تقول؟
6: ما ادري، يترك الغيبة.
0: اي نعم،
6: يترك الغيبة، بعضهم يغتاب دول.
0: نعم.
6: اخرى اما استهزاء او ضحك او شيء، فكيف ياخذ ذنوب هؤلاء؟
0: يعني ما لها اي، ما لهذا وضع الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
6: اي نعم.
0: وهذا
6: ويخرج كيوم ولدتها أمه.
0: الله أكبر، الله أكبر. أسأل الله أن يتقبل من كل حاج، وأن يرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين بإذن الله، وأن يجعلهم المقبولين وإن شاء الله محفوظين، ومحفوظين أيضا بفضل الله ثم بجهود الجهات الحكومية والجهات الرسمية والقطاعات الأمنية المشاركة الحمد لله. شكرا جزيلا لك يا محمد.
6: والله أنك ترى يا أخ سلطان من أعلى الهرم سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ورجال الأمن، وزارة الصحة، وزارة الحج، ورئاسة الحرمين، حتى هيئة الأمر معروف أنها يعني المنكر، الدوائر الحكومية كلها.
0: ما شاء الله. ما شاء
6: مشاركة في الحج بتضافر وزارة واحدة.
0: الحمد لله. الحمد لله. الشيخ محمد، لعل فيها اتصالك، لعل فيه إشكالية نوعا ما وفي تقطيع، ولكن أشكرك شكرا جزيلا، وكنت معنا أنت الفقرة الأخيرة أخونا محمد من منطقة عسير، شكرا جزيلا لك، نقلت لنا هذه التجربة. أعتقد إحنا وصلنا إلى الختام معكم مستمعين الكرام، شكرا لكم، شكرا لطيب استماعكم، وإن شاء الله معكم طوال هذه العشر المباركات، في كل يوم حلقة جديدة، وفي كل يوم ضيوف جدد ومواضيع جديدة وقطاعات جديدة أيضا تشارك معنا في الحديث عن هذا الموسم المبارك. أنا ألتقيكم بمشيئة الله تعالى غدا في نفس هذا التوقيت، كونوا بخير وفي أمان الله.
7: لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء، لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا، لبيك لا أحد لهم إلاك، فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع، نحو المشاعر.
8: إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: أذكار المساء. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مرة واحدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، سبع مرات. قل هو الله أحد، والفلق، والناس، ثلاث مرات.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده. 100 مرة. سبحان الله. 100 مرة. الحمد لله. 100 مرة. الله أكبر. 100 مرة.

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: التكبير يتأكد في عشر ذي الحجة وهو عند أهل العلم على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق معناه أنه لا يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، وإنما يكون في جميع الوقت، وهذا يبتدئ بدخول عشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.
2: في أي وقت تكبر؟
1: في أي وقت. والقسم الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات الخمس، هذا يبتدئ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إن كان قد رمى جمرة العقبة إلى عصر آخر أيام التشريق. ومعنى ذلك أنه يجتمع التكبير المطلق والمقيد من ظهر يوم النحر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، يجتمع هنا التكبير المطلق والمقيد، لكن ينفرد المطلق من بداية العشر إلى فجر يوم عرفة لغير الحاج وإلى ظهر يوم النحر بالنسبة للحاج. ولهذا أقول يعني ينبغي أن يحرص المسلمون على هذه السنة ويتأكد إحياؤها في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، لأننا نجد أن هذه السنة هجرها كثير من المسلمين مع الأسف. يعني كان الناس في الزمن السابق إذا دخلت العشر الأواخر سمعت أصوات الناس بالتكبير في المساجد وفي الأسواق والطرقات وفي كل مكان، ويعرف الناس أنها بالفعل دخلت عشر ذي الحجة. أما في الوقت الحاضر فتجد أن الإنسان يدخل المسجد ولا يسمع أي صوت من التكبير. فرحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله.
0: خير عند ربك.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وما حكمهما مع الدليل؟
2: أما حكم الحج والعمرة فالحج بلا خلاف أنه ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن، قال حجي أن أبيه. وهكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم حديث قصة جبريل حديث عمر بن الخطاب وهو متفق عليه عن أبي هريرة نحوه أنه قال فأخبرني عن الإسلام، جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إسلام تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت. وثبت من حديث أبي رجيل العقيلي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله أو إن فريضة الله أدركت أبي يعني ماذا لا إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة، قال حج أن أبيك واعتمد. وهذا أصح ما جاء في الباب في وجوب العمرة، ومن نص على ذلك غير واحد من أهل العلم نقله ابن عبد الهادي. نعم أصح ما جاء في الباب في وجوب العمرة حديث أبي رجل العقيلي، وقد ذكره شيخنا رحمه الله صحيح المسند من مالك الصحيحين. أحسن ما في الباب هذا. وعلى هذا فالحج واجب بقطعيات الأدلة، ركن من أركان الإسلام إن استطاع إليه سبيلا. والعمرة واجبة على الصحيح في العمر مرة.
1: أيهما أفضل، الحج ماشيا أم راكبا مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على القصواء، وثبت أيضا أنه حج على ناقة وكانت زاملة التي يحمل عليها متاعة. وأم طليب قالت لأبي طليب لو أقتني جملك كان في سبيل الله، أي تحج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها التنعيم فحملها على جمل على قتب ثم ذهب بها. وفي حديث جابر عند الإمام مسلم أنه قال فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه بين راكب وماشي، وهذا يدل أن منهم من حج راكبا ومنهم من حج ماشيا، وأن الأمر واسع في ذلك لمن استطاع أن يحج ماشيا. وأما الأفضل كما هو سؤال أخينا حفظه الله فالأفضل أن يحج راكبا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنشط على الأعمال

0: التعب الكثير يرهب من شغله، وقد إذا تعب الإنسان في جانب كثر في جوانب أخرى. فالأفضل أن يحج راكبا مع إجماعهم على أن الحج راكبا أو ماشيا جائز، إلا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فهذا هو الأفضل عند الأكثرين الحج راكبا. والقرآن يدل على ذلك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاكل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، وليس المقصود يأتينا الإناث ولكن تأتي يأتينا، يعني هنا التأنيث لجماعات النزول لا للنسوة، يأتينا جماعة يأتينا من كل فج عميق بدون قول يشهدون ما جعلهم أنه بعد أن تذكر الذي ذكرهم التذكير. فهذا بوض الإمام البخاري أيضا ما يتعلق على ذلك باب، يعني ذكر الآية في الحج ماشيا أتوك رجالا، وذكر بعده أيضا أن الحج راكبا، وأبانا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهذا يعني يدل أن الإمام البخاري يرى بيان الحديث الأول أن المشي جائز وأن الركوب أفضل، وهو قول الأكثرين والصواب.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. رواه البخاري ومسلم. حار أي رجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما حتى يتعدى المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عياض ابن جمان رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف، ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضل لها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية، فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر، إما يوم عرفة فقط وإما العشر كله. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه.
1: خير عند ربك، عند ربك.
3: يسن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه، المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة. وهذه أيام فاضلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي عشر ذي الحجة. يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع. يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: روح الحج.
2: لماذا فرض الله الحجة مرة واحدة؟
3: المتأمل في العبادات يجد بعضها بدنية، وبعضها مالية، وبعضها قلبية، وبعضها لسانية، وبعضها يجمع بينها. وفريضة الحج تتضمن كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وصدقة وذبح وذكر لله عز وجل، فهو عبادة جامعة شاملة لكل العبادات التي تتكرر على مدار الأيام والشهور والأعوام. ولما كان الحج مرة واحدة، فكأن المراد أن يتعلم المؤمن كيف يشحذ همته ويجمع طاقته في تجربة قد تكون الأولى والأخيرة، وكيف يغتنم الفرصة التي قد لا تتكرر. ولعل السر في اشتراط الاستطاعة لأداء الحج ليتمكن صاحبها من أدائها بإتقان وإحسان، لأنها ستؤدى مرة واحدة، فلتكن في أفضل صورة وعلى أتم وجه وأكمل حال.
2: اللهم تقبل من حجاج بيتك الصالحات، واغفر لهم الذنوب والزلات، يا فاطر الأرض والسماوات.
1: روح الحج.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت. فقال لعمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. رواه مسلم. العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه مسلم. الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. رواه مسلم. ليقلبني ليردني إلى منزلي. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الظأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.

رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بطريقتكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبع

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلا

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن

النذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
2: أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثاً لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: يسن صيام تسع ذي الحجة وأكدها التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من استثني. رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أذعد له شأن آخر. أخرجه البخاري: والصوم من العمل الصالح. تقرر في الشرع أن الصوم من العمل الصالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح في هذه الأيام العشر والصوم منها. قد يقول قائل: روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر، فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟ أولاً، هذا إخبار عن علمها رضي الله عنها، ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد، لأن عمرت بعده عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها. وقوله عليه الصلاة والسلام عموم قوله مقدم عن خبرها. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عشر ذي الحجة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قد يحث على العمل ولا يفعله رفقا بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تضافر عمله مع قوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما ترون، فكيف لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد جدا، قد لا يحتمل. الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي عليه الصلاة والسلام على دخول الكعبة لئلا يحرج أمته ولئلا يشق عليها، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام، فهو يحث على العمل وقد يتركه شفقة بأمته. وأيضا وضعه عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الأعظم بالنسبة للأمة والقائم بمصالحها.
0: خير عند ربك، عند ربك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: زاد الحقيق.
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم زاد الحجيج. عنوان هذه الحلقة: حاجة الحاج إلى الزاد في الحج. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ أبو معاذ أبو بكر بن أحمد باصلعة، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد الصحابة. في مطلع هذه الحلقة أرحب بكم فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء المستمعون في هذا البرنامج، ويسعدني أن أكون ضيف هذه الحلقة حاجة الحاج إلى الزاد في الحج. نسأل الله الإعانة والتسديد.
2: شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، لا يخفى عليكم أن الحاج بحاجة إلى زاد لهذه الرحلة المباركة العظيمة الطيبة، رحلة الحج. فنريد منكم حفظكم الله أن تتحدثوا وتوجهونا في هذا الموضوع أو حول هذا الموضوع، حول الزاد وما هو أهم زاد يتزود به حاج بيت الله الحرام حفظكم الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته ممن نقلوا لنا هذا الدين وعلموه المسلمين. أما بعد، هذا البرنامج مقتبس من قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن هذا الأمر بالتزود ورد في سياق آيات الحج، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد أشارت الآية إلى نوعين من أنواع التزود. النوع الأول: التزود الحسي للحج، وهو ما يحتاج إليه الحاج في سفره ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وسكن وكسوة ومؤنة ومؤنة أهله حال غيابه حتى يرجع، كي لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومما يدل على هذا المعنى سبب نزول هذه الآية، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. النوع الثاني من أنواع التزود في الآية الكريمة: التزود المعنوي، وذلك بالتقوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر الله الحجاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافرون بلا زاد، ثم نبههم إلى زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين فذكر الزاد الظاهر والزاد الباطن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فزاد التقوى إنما يكون بامتثال أمر الله واجتناب نهيه، ومن تقوى الله أن يؤدي المسلم هذه العبادة بشروطها وأركانها وواجباتها، ولا يتأتى للمسلم ذلك إلا بالتفقه في أحكام هذه الفريضة والتزود بالعلم الذي لا تتم هذه العبادة إلا به. ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. فانظر أيها الحاج الموفق، فانظر أيها الحاج الموفق كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بقوله وفعله، إذ برز لهم على راحلته ليكون ذلك أقوى في تعليمهم والأخذ عنه ليظهر للناس فعله. ثم قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني واحفظوا الأحكام التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال، فخذوها عني واعملوا بها وعلموها الناس. ولذلك صار حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً في تعلم حجته عليه الصلاة والسلام. فينبغي للحاج قبل سفره أن يتعلم أحكام الحج، إما عن طريق الجلوس في مجالس تعلم أحكام الحج، وإما بسؤال أهل العلم، وإما باستصحاب بعض الكتيبات التي تبين مناسك الحج ككتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وككتاب المنهج لمريد الحج لمريد العمرة والحج للعلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله، أو كذلك كتاب تبصير الناسك للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. ومما ينبغي أن يتزود به الحاج أن يوطن نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب السامية من الصبر والتحمل والإيثار وحفظ اللسان وغض البصر والسكينة وترك الجدال. فقد أمر الله في سياق ذكره لآيات الحج بذلك فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه عن أبي هريرة. فإن الحاج لربما يتعرض في حجه لكثرة الزحام أو مجادلة مجادل أو إساءة جاهل، فيصبر ويحلم ويتحمل ويتخلق بكل خلق جميل وأدب رفيع. ومما ينبغي أيضا أن يتزود به الحاج اختيار الرفقة الصالحة في سفره ورحلته التي تعينه على الخير ويستفيد منهم علما وأدبا، فإذا نسي ذكروه، وإذا جهل علموه، وإذا غفل نبهوه. أسأل الله بمنه وفضله أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعينهم على القيام بأعماله، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
2: جزاكم الله خيرا الشيخ الفاضل أبو معاذ أبو بكر بن أحمد بصلعة على هذا الطرح، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. المستمعون الأعزاء، كان ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو معاذ أبو بكر بن أحمد بصلعة في هذه الحلقة من زاد الحجيج. إلى لقاء آخر، استودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: زاد الحجيج. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
1: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، حجاج بيت الله الحرام، يا وفد الرحمن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى أول هذه اللقاءات نلتقي بها معكم في ظلال آية القرآن، متذاكرين دلائل العقيدة والإيمان في آيات الحج بكلام ربي القرآن. أيها المسلمون، الحج فريضة الله عز وجل على عباده، فهو الركن الخامس من أركان دينه. هذا الركن جعله الله عز وجل دينا يتدين له به المسلمون ويؤدون له به هذا النسك. ذكر الله عز وجل الحج في غير ما موضع في القرآن، ولا سيما في سورتي آل عمران من حيث فرضه ووجوبه، وفي سورة البقرة في آيات الحج، وفي غيرها في سورة الحج أيضا، وفي المواضع التي جاء فيها التنويه بمقصد الحج العظيم، وهو توحيد رب العالمين وحده لا شريك له، توحيدا بالقصد وتوحيدا بالقول وتوحيدا بالعمل. ومن حكمة الله أيها المسلمون أن الله جعل الحج سفرا وقصدا إلى بيته المعظم، إلى بيته الحرام، إلى الكعبة المشرفة. فالمعبود هو الله، وليست المعبودة هي الكعبة، كما قال الله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل جل وعلا فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الحكمة الإلهية في هذا التشريع جمعت بين الحكمتين الكونية والحكمة الشرعية، فجعل الله الحج والقصد لبيته المعظم، لبيته الحرام، لكعبته المشرفة، وما يليها من المشاعر، مشاعر النسك كالصفا والمروة، كما قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي مشعر منى، ثم في عرفات، ثم في المزدلفة، ثم في إقامة الحجيج في منى، يرمون الجمار، يذبحون الهدي، يحلقون رؤوسهم، ويفيضون إلى البيت، يطوفون طواف الإفاضة، ويسعون سعي الحج ممن لم يكن قدمه مع طواف القدوم في حق المفرد والقارن من غير أهل مكة. أيها المسلمون الكرام، حجاج بيت الله الحرام، يقول الله جل وعلا في الآيات من أثناء سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيت، هذا المقام، هذه الكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس، فهو أول بناء وضع في هذا الأرض لهذا البيت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله من أول من بنى الكعبة، فقيل وهذا القول الأول أنه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقيل إن أول من بناه هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل إن أول من بناه هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. والأظهر أن أول من بناه الملائكة بأمر الله لهم، ثم لما طغى الطوفان على الأرض جدد الخليل إبراهيم بناء هذا البيت، فرفع قواعده مع ابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. هذا البيت جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. هذا البيت جعله الله جل وعلا حرما آمنا، كما في قول الله جل وعلا من سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فهذا البيت آمن بأمان الله، معظم بتعظيم الله، مبارك بما جعله الله عز وجل في هذه البركة، فيه آيات بينات. وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: فيه آية بينة، على التفريد والتوحيد. هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، فإن إبراهيم قام على الحجر، قام على الحجر يبني هذا البيت، وموطئ إبراهيم، موطئ رجليه على الحجر رطبة، كما قالها أبو طالب لما ذكر في لاميته ما كان من شأن أهل مكة لما آذوهم الأذى العظيم في حصارهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعه بنو عبد المطلب وبنو المطلب في شعب أبي طالب. هذا البيت، هذا الحرم، فيه هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فيه مقام إبراهيم، وهو بيت مبارك، وهو هدى للعالمين. وبكة هي مكة، سميت بكة لأنها تبك الجبابرة بكا، وهي مكة، وهي أم القرى، وهي البلد الحرام، وهي المسجد الحرام الذي يأمه المسلمون في صلواتهم، ويأمونه في هذه الأيام في قصدهم لأداء نسكهم. وفقنا الله وإياكم لتعظيم حدوده وإقامة شرعه والحج والقصد له وحده سبحانه دون ما شريك، وجعلنا وإياكم من عباده وأوليائه المخلصين، إنه جواد كريم. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
2: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
1: يا سعد من لبى وأحرم
2: والتزم أمر ربه الأكرم
1: بطاعة وانقياد
2: لأمر خالق العباد، التوحيد في الحج.
1: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج، إعداد وتقديم
2: الدكتور علي الشبل.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. ذكركم قرآن.

0: جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله له ولوالديه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أتقدم إلى إخواني بما تيسر من الكلام على شيء من الحج والأضحية بمناسبة حلول وقتهما، راجيا من الله تعالى أن يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه ونافعا ومقربا إليه، إنه جواد كريم. والكلام في الحج يتلخص فيما يأتي: أولاً، متى فُرِض الحج وعلى من يكون فريضة؟ ثانياً، الأحكام المتعلقة بالسفر؟ ثالثاً، من أين يُحرم من أراد الحج أو العمرة؟ رابعاً، الأنساك وأفضلها؟ خامساً، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة؟ سادساً، طواف الوداع؟ سابعاً، محظورات الإحرام؟ ثامناً، حكم فاعل هذه المحظورات؟ تاسعاً، زيارة المسجد النبوي. والكلام في الأضحية يتلخص فيما يأتي: أولاً، الأضحية تعريفها وحكمها. ثانياً، وقت الأضحية. ثالثاً، الذي يضحى به وعمن يجزئ. رابعاً، شروط ما يضحى به. خامساً، العيوب المكروهة في الأضحية. سادساً، كيف تذبح الأضحية. وسابعاً، آداب الزكاة التي تبتغي التي آداب الزكاة التي تنبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. ثامناً، الذي يمتنع على المضحي. متى فُرِض الحج؟ فُرِض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآية في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة 9 من الهجرة. وحكمة تأخر فرضه: والله أعلم أن مكة زادها الله شرفا، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل، وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم، والحج فريضة.
2: هذه الفقرات هي فقرات ما في هذه الرسالة المختصرة، وعدها كما رأيتم 9 فيما يتعلق بالحج، و8 فيما يتعلق بالأضحية. أما متى فُرِض الحج، مو جيد الصوت هذه.

0: أما متى فرض الحج فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه فرض سنة 6 من الهجرة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن هذه الآية نزلت عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولكن الصحيح أنه فرض بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة. أما آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن الله فرض إتمام الحج والعمرة لا ابتداءهما، وفرق بين الابتداء وبين الإتمام، فالصواب أنها لم تنزل، أنه لم يفرض إلا في السنة 9 من الهجرة. والحكمة هو أن مكة كانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين، ولا يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا، لأن المشركين يصدونهم عن بيت الله. وما أمر حديبية ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة عام الحديبية ليعتمر فقط، فصده المشركون كما هو معروف. إذن يكون فرض الحج سنة 9 من الهجرة، هذا هو الصحيح، بعد أن فتحت مكة وصارت الدولة فيها للمسلمين. نعم.
1: والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه، فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، لكن يصح منه وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها. والعاجز عن الحج طيب بماله.
0: الحج فريضة على كل مسلم، وضده الكافر، فالحج لا يجب على الكافر، بمعنى أننا لا نلزمه به ولا نأمره بقضائه، لا بمعنى أنه يسقط عنه عقاب تركه، بل سوف يعاقب على تركه وعلى ترك جميع الفرائض، بل الكافر يعاقب حتى على المباحات من الطيبات واللباس، لقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا يفهم منه أنها ليست للذين كفروا، وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن غيرهم عليه جناح، وهو كذلك. فإذن المسلم الكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أننا لا نلزمه به ولا نأمره بقضائه إذا أسلم، لكن إذا أسلم وهو مستطيع فإنه يلزمه بالخطاب الذي حصل بعد إسلامه. طيب، بالغ ضده الصغير، وعرفتم أن غير البالغ لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكنه إذا بلغ يجب عليه أداء الحج، لأن حجه قبل البلوغ حج قبل أن يخاطب به، فإذا حج قبل الخطاب صار كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالإنسان لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل وجب عليه أن يصليها في الوقت. نعم.
1: والعاجز عن الحج بماله
0: كالعاقل ضده من؟ المجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه أيضا، وذلك لأن من شرط الحج النية وهي القصد، والمجنون لا قصد له بخلاف الصبي. الصبي يصح منه الحج ولو لم يميز، والمجنون لا يصح منه الحج مطلقا، لأنه لأن من شرطه أي الحج النية وهي القصد ولا قصد للمجنون. نعم، مستطيع الحج بماله وبدنه. قال والعاجز،
1: والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه. وأما العاجز ببدنه فقط فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته.
0: العاجز عن الحج إما أن يكون عاجزا بماله فهذا لا يجب عليه الحج، ولو كان قادرا ببدنه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى مكة ببدنه، فإن كان يستطيع وجب عليه ولو كان فقيرا. والعاجز ببدنه ينقسم إلى قسمين: عاجز عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه، فهذا يلزمه أن يوكل من يحج عنه، وعاجز عجزا طارئا كمرض طارئ فهذا لا يجوز أن يوكل من يحج عنه، ولكنه إذا شفي وجب عليه الحج. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. قالت إنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وهذا عجز مستمر ولا طارئ؟ مستمر. وأقرها عليه الصلاة والسلام على قوله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي، فدل هذا على أن العاجز ببدنه إذا كان قادرا بماله يلزم أن يوكل من يحج عنه. طيب، والعاجز عجزا شرعيا كالعاجز عجزا حسيا، مثالها المرأة إذا لم يكن لها محرم وهي غنية وقادرة بالبدن، فهل يلزمها الحج أو لا؟ المشهور من المذهب أن الحج لا يلزمها لأنها عاجزة عجزا شرعيا، إذ لا يحل لها أن تسافر بلا محرم، فهي ممنوعة من السفر شرعا، وعليه فلو ماتت فإنه لا يلزم الحج عنها لأن الحج لم يجب عليها. وقول الثاني أن المحرم شرط للأداء لا للوجوب، وذلك لأنها قادرة ببدنها ومالها ولكنها ممنوعة شرعا من أداء الحج، فالوجوب ثابت عليها ولكن لا يجب عليها الأداء لأنها ممنوعة عاجزة عنه عجزا شرعيا. ويختلف هذا القول عن الأول بأن هذا القول يلزمها إذا وجدت من يحج عنها أن توكل، ولو ماتت لأخرج من تركتها، وعلى القول الأول لا يلزمها أن توكل ولو ماتت لم يجب القضاء عنها لأنها لم يجب عليها. طيب، نعم، الظاهر لأن الصحيح الأول أنه شرط للوجوب، لأن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا هذه نقول إنها غير مستطيعة.
2: وعاجز عن عجز بدنه ولم يجد من يحج عنه.
0: نعم. لا يبقى. يبقى حتى يوجد. إلا إذا مات قبل ذلك فإنه يسقط عنه. نعم. إذا بلغ قبل الوقوف فحجه صحيح، وإن بلغ بعد الوقوف فحجه نفل. نعم. المكفول والأجير والموظف إذا لم يأذن لهم فإنهم لا يلزمهم الحج،
3: حيث تتنزل السكينة
0: يعني غير
3: وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة.
1: لأن أوامر الله نسأل الله
3: أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم،
1: ولم تقم
3: وأن يكتب لنا ولكم
1: فهي الأجر والثواب،
3: وأن يبلغنا
1: فضل هذه الليالي المباركة. تعجلوا إلى الحج،
3: كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله. ونترككم الآن
1: رواه أحمد مع النقل المباشر لكن القول بالفورية
3: من مكة المكرمة.
1: له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث.
0: فقط هذه واضحة، أنه متى وجب الحج بوجود شروطه وجبت المبادرة ولا يجوز التأخير، لأن الأصل في الأوامر الفورية. وللحديث الذي ذكر ولكنه ضعيف إلا أن الفورية لها أدلة عامة تؤيد ذلك. وقولنا في لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت فهي على الفور، فإن قيدت بوقت تقيدت به، إذا قيدت بوقت فإنها تتقيد به. مثال ذلك الصلوات الخمس، فالظهر مثلا تجب بالزوال ولكنها ليست على الفور، يعني مقيدة بوقت من كذا إلى كذا. إذن كل هذا الوقت يكون وقتا للفعل، أوله وآخره ووسط. وقوله ولم تقم قرينة على أنها للتراخي، فإن قامت قرينة على أنها للتراخي فإنها للتراخي. ومن ذلك وجوب، ومن ذلك قضاء رمضان، فإن قضاء رمضان لمن أفطر لعذر كالمرض والسفر واجب، ولكنه ليس على الفور. والدليل فعل عائشة رضي الله عنها بتأخيرها القضاء إلى شعبان وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم.
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
0: مشغول بسبب سابق على
4: إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: لا ما هو واجب.
4: وبارك على
0: لأنه قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا الآن لا يستطيع.
4: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: ارفع صوتي.
4: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
0: نعم.
4: آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام.
0: نعم. الفرق بينهم أن الزوجة لا يستمتع الزوج بها في حال الفرائض
4: من رحاب المسجد الحرام،
0: لا يستمتع بها إذا صام صيام فرض
5: يا رب سبحانه،
0: ففريضة الله عليها مستثناة. أما الموظف فإنه بمقتضى العقد يلزمه أن يوفي به شيء حادث، يلزمه أن يوفي به، فلا يجوز أن يتخلف عن هذا. وبإمكانه أن يستثني، يقول مثلا لمستأجره
5: لك الحمد
0: أنني أستثني مدة الحج
5: خالدا مع خلودي.
0: نعم.
5: لك الحمد يا مولاي حمدا باقيا مع بقائك.
0: ما ذكرنا
5: لك الحمد يا سيدي حمدا.
0: قلنا إذا بلغ قبل الوقوف الحج فريضة، وإن بلغ بعد الوقوف حجه نافلة لا رفع. نعم.
6: الله أكبر الله أكبر.
1: الأحكام المتعلقة بالسفر، لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: ألف، في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة.
0: وقف، ويديه منه ثم تبدأ فيضرب.
1: فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه، والكوع هو مفصل كفه من ذراعه، وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا تيمم لصلاة الظهر وبقي عليه طهارته وبقي على طهارته إلى العصر صلى العصر بلا تيمم، وكذلك لو بقي إلى المغرب والعشاء وعلى طهارته صلاها بلا تيمم
0: صلاهما
1: بلا تيمم. وإذا حصل على
0: يقول لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر،
7: والفجر وليالي،
0: ولهذا يجوز لأهل مكة القصر والجمع بعرفة ومزدلفة لأنهم مسافرون، ولو كانت المسافة قصيرة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينههم عن الجمع. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن أهل مكة لا يترخصون برخص السفر بالحج فقول ضعيف، مبني على أن السفر مقيد بالمسافة لا بالعرف، وهو كما تعلمون قول ضعيف، إذ لو كان أهل مكة غير مسافرين لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من القصر ومن الجمع. الأحكام المتعلقة بالسفر: أولا طهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء كالمقيم في الوضوء والغسل، فإن عدم تيمم لقول الله تعالى
7: إذا ما ابتلاه فقدر،
0: أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيمسح بوجهه ويديه من هذا الصعيد الطيب ويكون بذلك متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما ينقض الوضوء أو بوجود الماء والتمكن من استعماله. وهذا هو القول الراجح في التيمم، أنه رافع لا مبيح، ودليل ذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، ولكنه يطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. طيب، إذا قلنا بذلك وتيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر ثم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء فله ذلك، وإذا تيمم للنافلة صلى الفريضة، وعلى القول بأنه مبيح يتقيد بوقت الصلاة التي استباحها به فإذا تيمم لصلاة الفجر بطل تيممه بطلوع الشمس وإن لم يحدث،
7: إياك نعبد وإياك،
0: وإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بدخول وقت العصر وإن لم يحدث، وإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة لأنه لا يستباح الأعلى باستباحة الأدنى، ولكن الصواب ما ذكرناه أولا. نعم سليم.
7: كلا إذا دكت الأرض دكا
0: دكا، لكن أنا أرى بالأزمان المتأخرة أن لا يحجب الصبيان، يعني لا ينوى عنهم الحج لما في ذلك من المشقة عليهم وعلى وليهم، مثل ليس بسهلة يتعب الولي ويتعب الصبي وهو أمر لم يجب، فإذا كان هذا الشيء المستحب سوف يخل على وليه بالفريضة أو في الفريضة فلا ينبغي أن
7: يعذب عذابه.
0: البارح 15 يكون يدرك مية كيف
7: وثاقه أحد. يا
0: البالغ 15 ما يستخدم
7: أيتها النفس المطمئنة ارجعي،
0: أليس يصلي؟ الصلاة أهم من
7: راضية مرضية،
0: يقال له إنوي عند الميقات ويقال في الطواف والسعي بكل شيء، وأيضا إذا تم له 15 سنة فإنه لا يسمى صبيا بل يسمى بالغا ويجب عليه الحج.
7: الله
0: وإذا إيش؟
6: وإذا أخلصت معه.
7: سمع الله لمن حمده.
0: لا يجب على الحج. تنتظر حتى تفرغ. ها؟ حتى تفطمه أو يموت. المهم حتى تفرغ منه. نعم. نعم.
7: الله أكبر.
0: نعم هو لولا الحديث ما صح من الصلاة، لكن إذا جاء الحديث بطل القياس. حديث ابن عباس
7: الله أكبر.
0: ها؟ نعم أهو قلت لك لولا الحديث فقلنا لا يصح إلا من مميز، ما دام جاء في الحديث. نعم.
1: وإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال، وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء، لحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي حديث آخر طهور المسلم، رواه أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها بخلاف المقيم فيوما وليلة. باء في صلاة الفريضة. فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والعشاء الآخرة ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل لأنس: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
0: في الصلاة المسافر يصلي الرباعية ركعتين من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت المدة أم قصرت. ودليل حديث أنس بن مالك: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. إذن المسافر يقصر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده. وقول أنس قمنا بها عشرا أي بمكة، يريد بذلك الإقامة للحج كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في صبيحة اليوم الرابع وخرج منها في صبيحة اليوم الرابع عشر. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أو يدل بظاهره على أن القصر واجب، لقولها رضي الله عنها: تركت صلاة السفر على الأولى أو على الفريضة الأولى. وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، قالوا إن القصر في السفر واجب، وكذلك الظاهرية. وهذا القول قوي بلا شك، لولا فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أتموا خلف عثمان مع إنكارهم لإتمامه، ولو كان الفرض عليهم القصر ما أتموا خلفه، لأن من اعتقد أن القصر فريضة فأتم بطل الصلاة. وجه بطلانها أنه زاد في صلاته عن العدد الواجب، فهو كما لو صلى الظهر ستا مثلا، فإن صلاته تبطل بالإجماع. فهذا الذي يجعل الرجل يتوقف في وجوب القصر، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمون مع عثمان مع إنكارهم عليه، وإلا لكان القول بوجوب القصر هو الصواب. ولهذا يكره للإنسان أن يتم في السفر يكره كراهة شديدة، لأن الصحابة أنكروا ذلك.
8: أستغفر الله.
0: نعم
8: أستغفر الله.
0: نعم.
8: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
0: لا، إذا حضر مسجد جماعة وجب عليه وجوبه
8: لا شريك
0: أن يصلي ويتم إذا كان
8: الإمام. وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
9: إذاعة
0: أما خروج أما وجود أهل مكة في ميناء فقريب أن لا يكونوا مسافرين، لأن ميناء أصبحت وكأنها حي من أحياء مكة. وأما في مزدلفة وفي عرفة فإنهم يقصرون.
9: الحمد لله.
0: نعم.
9: والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة،
0: في بلدهم أو في البلد الذي سافروا إليها،
9: لا إله إلا أنت.
0: أي هم من أهل عنيزة ولا غيرهم؟ أي نعم، لا يجوز أن يجمعوا قبل أن يخرجوا من البلد.
9: نعوذ بك من شر.
0: اللهم إلا إذا كانوا يعلمون أنه لا يمكنهم أن يصلوا،
9: وأن نقترف على أنفسنا سوءا
0: كما لو كان
9: أو
0: يركبون مع شخص لا يقف في الصلاة.
9: اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة.
0: نعم.
9: ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم.
0: نعم.
9: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
0: يكون فاسقا.
9: ربنا
0: لا ما لا يكفر ما في شيء يكفر في تركه الا الصلاه. الدليل حديث عبد الله بن شقيق.
9: ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
1: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين واجبة.
0: واجب.
1: ربنا. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى
9: ابن يزيد واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا.
1: يزيد
0: حرك الدال.
9: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
0: يزيد
9: وحب عمل يقربنا إلى حبك.
0: ابن يزيد.
9: اللهم انفعنا بما
0: لأن يزيد فعل مضارع.
9: وعلمنا ما ينفعنا
0: فإذا
9: وزدنا علما
0: جعلت عالما صارت ممنوعة من الصرف.
9: اللهم لا سهل إلا ما جعلته
0: والمانع من الصرف العالمية وزن الفعل
9: إذا شئت سهلا.
0: فكل اسم جاء على وزن الفعل
9: ربنا
0: فإنه لا ينصرف
9: ولا تعن هذه القاعدة علينا. وانصرنا ولا تنصر علينا.
1: عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى
9: ويسر الهدى لنا.
1: قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاستوجع ثم
9: استرجع وجعلنا
1: استرجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين. فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إتمام عثمان رضي الله عنه من المصائب حيث استرجع له، وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه على خلافه. وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى ست سنين أو ثمانية سنين من خلافته، ثم أتم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية أو قال ست سنين.
10: قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر.
1: أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية
10: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
1: وعمر
10: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين
1: أبو بكر وعمر وعثمان ثمانية أو قال ست سنين
10: وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود
1: وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه، واختلفت الآثار وأقاويل العلماء في ذلك التأويل.
10: قال
0: إذن
10: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم
0: استرجاع عبد الله بن مسعود
10: الرجال
0: لإتمام عثمان
10: لنا يوما من
0: يدل على أن ما فعله من المصائب
10: لقيهن فيه،
0: كقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
10: فكان
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. ووجه كون ذلك من المصائب أمران. الأمر الأول إتمامه في السفر،
10: فقالت
0: والأمر الثاني مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
10: رضي الله عنه
0: ولهديه هو رضي الله عنه في أول خلافته، لأنه بقي ست سنين أو سبع سنين
10: أصحابي
0: يقصر الصلاة
10: بيده. لو أن
0: لكنه تأول
10: مثل أحد
0: والمتأول
10: ما
0: معذور
10: مد أحدهم ولا
0: أو مشكور
10: متفق
0: إن أصاب فهو مشكور وإن أخطأ فهو معذور مع حسن النية. ولا نشك أن عثمان رضي الله عنه حسن النية حيث حين أتم هذا التأويل الذي تأوله وأتم من أجله اختلف العلماء. لماذا؟ فقيل لأنه تزوج فرأى أنه إذا تزوج فقد تأهل
11: وهو أشرف كتاب
0: وصارت مكة
11: وأصدق كتاب
0: وطنا له
11: وأعظم كتاب.
0: وقال بعض العلماء
11: قال تعالى
0: إن منى عمرت في وقت وصارت مسكونة فصارت كأنها قرية والمقيم فيها يكون غير مسافر. وكان يرى أن من أقام ثلاثة أيام وجب عليه القصر وجب عليه الإتمام.
11: الله يخاطب الجميع
0: هذا
11: بأن يتقوا
0: قيل به. وإن كنا لا ندري عن عثمان هل هذا هو الحق في تأويله أو لا. وقال بعض العلماء إنه أتم
12: تلاوة بصوت
0: لكثرة الأعراب
12: محمد باسعد من سورة
0: لكثرة الأعراب فخاف أن يظن الأعراب أن الصلاة
13: بسم الله الرحمن
0: ركعتان فأتم لذلك. وعلى كل حال فكل هذه تأويلات غير موافقة للصواب لكن المخطئ فيها يعذر. والمرجع في هذا إلى أي شيء؟ إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقصر في منى ولكن بدون أن يجمع بل كان يصلي كل صلاة في وقتها. نعم نعم يا أحمد. نعم إذا كان الإنسان خلف مقيم وهو يرى وجوب القصر فإنه لا يجوز أن يأتم به. أرأيت لو أن شخصا صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يجوز أن يصلي أربعا من أجل أنه يأتم بمقيم. ولو أن الإمام سهى فزاد خامسة لم يجز لمن علم أنها زائدة أن يقتدي به. نعم
14: ولكن نازل في المدينة يوكله
0: في صاحب المسجد
14: ويرى أنه
0: يعني
14: يصلي
0: يعني
14: يرى أنه
0: إذا
14: تم فقد إذا قصر أن يحصل فيهم أشياء لخبط المياه وقد صاحب المسجد تكلم مع الإمام لماذا يترك المسجد
0: ويذهب. إذا استنابه شخص وهو مسافر فليعتذر لأنه بين أمرين إما أن يصلي الرباعية ركعتين طيلة بقائه في هذا البلد وهذا لا شك أنه لا يرضي المأمومين وإما أن يتم وهذا خلاف السنة ولهذا ليس له إلا أن يعتذر. ما لم تكن الاستنابة في صلاة واحدة فحينئذ يصلي بهم ركعتين ثم إذا سلم يبين لهم أن هذا هو السنة. نعم لا إلا إذا كان فريضة. نعم سم
1: أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام. ففي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين وسواء دخل مع الإمام من أول الصلاة أو من أثنائها لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما الجمع للمسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة حيث كان على
0: ظهر سير
1: حيث كان على ظهر سير أي حيث كان سائرا لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء، أما إذا كان نازلا فالسنة أن يجمع أن لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجمع بمنى لأنه كان نازلا، وإن جمع فلا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من قبة كانت له بالأبطح بمكة، قال أبو جحيفة خرج بالهاجرة يعني شدة الحر إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الحديث. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحوه تماما، ومعنى يحرج أمته يوقعها في حرج وضيق.
0: إذن صار السنة للمسافر القصر مطلقا، وأما الجمع ففيه تفصيل. إن كان سائرا فالسنة الجمع، وإن كان نازلا فالسنة أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة: إذا كان نازلا فإنه لا يجمع مطلقا، وإن جمع فإنه لا تصح صلاته، لأن الجمع إنما يكون في من كان على ظهر السيد. لكن حديث أبي جحيفة كما ترون ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا، لأنه قال: فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهر في أنه جمع بينهما. إذن الجمع فيه التفصيل، والقصر ليس فيه تفصيل. السنة للمسافر القصر مطلق ما لم يأتم بمن يتم. نعم. طيب،
15: أسأل الله إليك، فعل الصحابة، قلنا أن الصحابة ليس بحجة لفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه مخالف النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لأنه عرض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي.
0: من أي ناحية ليس بحجة؟ من أي ناحية ليس بحجة؟
15: قلنا أن فعل الصحابة ليس بحجة إلا إذا كان
0: يخالف. أقول من أي ناحية؟ تعني فعل عثمان ولا إتمام الصحابة رضي الله عنهم؟
15: إتمام الصحابة لعثمان.
0: لا، ما هم حل حجة. مجمعين المسألة، يكاد يكون مجمع، كل الذين معه كانوا يصلون خلفه. ولهذا لما سئل ابن مسعود يعني لماذا تتم خلفه وأنت أنكرت عليه، قال: الخلاف شر. نعم ابن أخي لما نعم والله أنتم على كل حال ستصلون مع المقيمين فيلزمكم الإتمام، لكن إن فاتتكم الصلاة فالظاهر لي بالنسبة لكم أنكم تتمون، لأن إقامة لأنه لو حصل لكم أن تقيموا أبدا في أقمتم لستم تقولون والله نحن نريد أن نقيم حدا معينا ثم نرجع على كل حال. نعم واصل.
16: إذا كان شخص مسافرا وتقدمه ناس مقيمون للصلاة يصلي وهو ناسي، نسي ما ذكر إلا بعد أن كبر تكبيرة الإحرام.
0: طيب،
16: ولكنه يعرف من حال هؤلاء أنه إذا قصر لأنه جهال ثم حدث فوضى، هل يتم الآن أو
0: الذي أرى أن يقصر؟ وإذا قصر وأخبرهم زالت الفوضى، لأننا لو تركنا السنن خوف الفوضى تركنا أشياء كثيرة. لقلنا كل سنة لم يعتتها الناس نعم فلا تفعلها.
16: نعم. ثم إذا انتهى يقول أنا أتممت من أجل.
0: أبدا هم ما يعرفون هذا الشيء، اللي يقصر على شيء ما ينسونه، يتحدثون بها طيلة أعماره. نعم.
1: في صلاة النافلة
0: الآن انتهى الوقت، الله أعلم. يفهم يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا قضى الصلاة الليلية نهارا فإنه يشعر بالقراءة، وكذلك لو قضى الصلاة النهارية ليلا فإنه يسر بالقراءة. وهذا يؤخذ أيضا من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن قوله فليصلها يعم نفس الصلاة وكيفية الصلاة، وهو كذلك. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الراتبة تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر. ويؤخذ منه أنه إذا كان إذا حصل مثل هذه القضية ونام الناس في مكان فإن السنة أن يرتحلوا عنه، وليس ذلك من أجل أنه وقت نهي كما توهمه بعض الناس، ولكن من أجل أنه مكان حضرهم فيه الشيطان كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما النهي فقد انتهى وقته، لأنه لم يوقظهم إلا حر الشمس، والشمس لا تكون حارة بحيث يستيقظ النائم منها إلا بعد أن ترتفع ويزول وقت النهي. نعم. ما يقتضي، ما يستدل، ما يستدل، لأن هذا لمصلحة الصلاة، خروجه يعني ذهابه من هذا المكان لمصلحة الصلاة، لأنه يخشى الناس المكان الذي حضرهم فيه الشيطان أن يلبس عليهم صلاتهم أيضا كما أنامهم عنها. نعم. له ما أنكر هذا الإنكار، ما ذهب مثلا لهم وقال اترك النافلة، بل بيّن الله رضي الله عنه الحكمة من أنه إذا كان الإنسان يقصر الصلاة الفريضة فكيف يصلي النافلة. سليم. نعم يقضيها. نعم.
1: وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة لأن بعض الناس يرى أن لا تطوع ألا تطوع للمسافر مطلقا، وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل ألا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء، ما عدا ذلك من النوافل فباق على مشروعيته، والله الموفق.
0: بناء على رأي أكثر العلماء، أكثر العلماء يرون أن صلاة الفتوح نافلة. نعم. سلام. لا لعله يريد التطوع المطلق، لأن الإنسان إذا نوى التطوع المطلق فلا بأس، فلعلهم يريدون أن يتطوعوا تطوعا مطلقا. لا يقال له، يبين له أن هذا خلاف السنة. من اللي يأثر؟ لا ما يأثر.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
1: نعم.
0: ومن أحكام
1: هذا من الفروق بين الفريضة والنافلة، أن النافلة يجوز أن يتطوع الإنسان بها على راحلته، فهو جالس على الراحلة فيكبر ويستفتح ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع بالإيمان، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد بالإيمان، ويجعل السجود أخفض من الركوع. واختلف العلماء هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام على قولين. القول الأول أنه لا يجب، وإنما هو سنة. والقول الثاني أنه يجب أن يكبر للإحرام مستقبل القبلة، ثم يتجه حيث كان سيره، حيث كان سير وجهه. والأرجح أن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ليس بواجب، بل هو سنة، إن فعله الإنسان فهو أكمل، وإلا فليس بواجب. نعم. الفريضة يعني؟ نعم. الفريضة نقول إذا أدركتك وأنت في الطائرة، فإن كان في الطائرة متسع بحيث يمكنك أن تصلي إلى جهة القبلة وتركع وتسجد فافعل، وإن لم يكن فانتظر حتى تهبط الطائرة إن كان في الوقت متسع، أو كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كصلاة الظهر مثلاً تؤخرها العصر، وإن لم يمكن وخشيت فوت الوقت فإنك تصلي على حسب حالك وتأتي بما تستطيع من أركان الصلاة. والقطار أهوى من الطائرة، لأن الغالب من القطار يكون فيه متسع. نعم نعم. نعم نعم صحيح. قال بعض العلماء إنك إذا صليت خلف إمام يتم وأنت مسافر وأتممت فتطوع بالراتبة، واستدل بقوله أي قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، قال فهذا دليل على أنه إذا أتم يسبح، لكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان أمر كذلك لقلنا إن راتبة المغرب لا تسقط، لأن المغرب ليس مقصورا. الصحيح أنه لا أنه لا أن الرواتب الثلاث ليست بسنة في السفر، وما عداها فهو سنة. نعم. كذلك قائد السيارة يصلي، لكن لا نرى لقائد السيارة أن يصلي، لأنه لا بد أن ينشغل إما بالصلاة وإما بالقيادة رحمك الله. ولا شك أن مقامه مهم، وأن محافظته على سلامته وسلامة من معه وسلامة ماله أولى من النافلة. نعم. ها الإمام هكذا يقول في الركوع وهكذا في السجود. نعم.
0: ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيناس ودفع الحاجة، فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في سبيل الله ونحوه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم
1: وحدة
0: ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وينبغي أن يكون
1: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما هذه مفعول به، يعني لو يعلمون الذي أعلم ما سار راكب بليل وحده. وظاهر الحديث أن السير وحده في النهار

0: لا بأس به. وقد أشار البخاري رحمه الله في بعض تراجمه إلى ضعف الحديث أن الراكب شيطان والراكبين شيطانان والثلاثة ركب، والحديث لا شك أنه فيه مقال، ولكنه مع هذا نقول لا ينبغي أن تكون وحدك. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يحتاج إلى رفيق، ربما يمرض، ربما يصاب بإغماء، ربما يعتدي عليه أحد إذا رآه وحده. فإن قال قائل ما تقولون في سفر الإنسان وحده في سيارته في الوقت الحاضر؟ قلنا نقول إذا كان الخط معموراً بالسيارات كخط الرياض القصيم مثلاً أو خط جدة ومكة فإن ذلك لا يعد وحده، لأن هذا كشارع المدينة، يعني كالذي يمشي في المدينة. أما إذا كان السائر على هذا الخط قليلاً فهذا يصدق عليه أنه واحد. نعم نعم. طيب لا يسافر، لا يسافر، يجلس عند البلد قريبا منه وينفرد. أو تريد إذا أراد أن يسافر لا لا نقول خلي معاك أحد ربما يهتدي على يدك ويقرأ كما تقرأ. نعم سليم. إيش بعض الناس إيش؟ أي نعم ما فيها شك، هذه من نظار الإنسان ربما يخيل له أو يرى أزوالا. نعم أي نعم. نعم. هو ورد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي على راحلته استقبل بها القبلة ثم صار نحو جهته. فمن العلماء من قال أن هذا يدل على الوجوب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا بعدمه قالوا إن الرسول إن الأصل في الفعل أنه للاستحباب وليس للوجوب.
1: وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره.
0: هذا صحيح، هذا ينبغي إلا من نقول بالوجوب أن يكون معه ما يثبت شخصيته. ولهذا عندنا الحادث اللي حصل على بعض الإخوة قبل أيام، كان أحد المصابين ليس معه هوية وإلى الآن لا يدرى منه وهو مؤمن عليه لا يشعر، لكن لو كان معه هوية لعرف واتصل بأهله حتى يتبين الأمر. هنا
1: ومن أحكام السفر أنه لا يجوز
0: للمرأة، عندنا اللي يثبت الاسم والعنوان الآن موجود يسمونه إيش؟ بطاقة شخصية فيها الاسم وفيها أظن مصدرة واستمارة السيارة أيضا. نعم الرخصة أيضا لا ما يجوز، الوشم لا يجوز ولا من أجل إثبات الاسم.
1: ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيدا أم قريبا، وسواء كان للحج أم لغيره، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء، وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا، وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا، وسواء كان ذلك في طيارة أو غيرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نحن نصصنا على هذا الشيء لأن في كل وجه من هذه الأوجه قولا لبعض العلماء. فمثلا يقول بعض العلماء السفر الممنوع بدون محرم ما كان بعيدا. ومن العلماء من يقول سفر المرأة المحرم بلا محرم إذا كانت شابة جميلة، أما إذا كانت عجوزا شوهاء فلا مانع. ومن الناس أيضا من يقول إذا كان معها نساء وهي آمنة فلا حرج. ومن الناس من يقول إذا آمنت مطلقا فلا حرج. وأما الطيارة فالذين قالوا بأنه يجوز بلا محرم قالوا لأن الغالب السلامة، إذ أن الناس في الطائرة كالذين في السوق، ومعلوم أن المرأة في السوق تمشي وحدها بدون محرم. ولكننا نقول الأحاديث في هذا عام، والسلامة وإن كانت في بعض المواضع أقرب من بعض لكن الخطر لا بد منه إذا لم يكن معها محرم. وقد جرى في الطائرات على متنها من الفتن والشرور ما يدل على حكمة الشارع في منع المرأة من السفر بلا محرم.
1: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا
0: بالبناء المحفوظ. نعم.
1: وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ولم يقيده بسفر دون سفر، ولا بامرأة دون أخرى، ولا بحال دون حال، ولم يستفصل الرجل عن امرأته، والمحرم زوج المرأة.
0: هذا يدل على إيش؟ على العموم، لأن من قواعد العلماء المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذه القاعدة الصحيحة فيما إذا كان الاحتمال قريبا، أما إذا كان بعيدا فلا. والاحتمال في هذه المسألة التي سأل عنها الصحابي الاحتمال قريب، لأن في احتمال أن المرأة هذه عجوز أو شوهاء أو معها نساء أو ما أشبه ذلك. ولما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا علم أن المسألة عامة، وأنه لا يجوز المرأة أن تسافر بلا محرم مطلق. نعم. السلامة. إيش؟ من يقول؟ من يقول أن رجل شاب؟ ما هو على كل حال، على كل حال. والشاب ربما يأخذ كبيرة، وإن كان الغالب أن الشاب لا يأخذ إلا مثله، لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له 25 سنة، وكانت امرأته أول امرأة من نسائه لها 40، بينهما 15 سنة، و15 سنة في المرأة تحطمها. نعم.
1: والمحرم زوج المرأة، وكل من يحرم عليها نكاحها عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مساهرة.
0: طيب، كل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، احترازا ممن يحرم عليه نكاحها إلى أمد. كالمحرمة مثلا يحرم نكاحها لكن إلى أمد، إلى أن ينتهي إحرامها. وقولنا بقرابة أو رضاع المصاهرة ألبل السببية، أي بسبب القرابة أو بسبب الرضاع وإن لم يكن قريبا أو بسبب المصاهرة. وهذه الثلاثة هي أسباب التحريم المؤبد: القرابة، الثاني الرضاع، والثالث المصاهرة. ودليلها من القرآن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تحرمن بهن. فهذه الآية والتي قبلها احتوت على جميع المحرمات تحريما مؤبدا، بل فيها وأن تجمعوا بين أختين، وهذا من التحريم إلى أمل. نعم.
1: فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا،
0: الأب خلط هذه وفاكها وأبا،
1: الأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابنه وابنه وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم وإن نزل.
0: كيف وإن العم نزل؟ لكنه نعم.
1: والعم وإن علا والخال وإن علا.
0: طيب قلنا العم وإن علا والخال وإن علا، إذن معناه عمك عم لأولادك وعم أبائك وأجدادك عم لك، وخالك خال لأبنائك وبناتك، وخال أبائك وأجدادك خال لك. نعم. أرفع إليه. وش شرع؟ جد؟ لا غلط. هنا وقال الجد هو أبو الأب، أما أخو الأم فهو خال، أخو الجد خال. هذا الضعف: من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا. يعني شروط المحرم، لعلها تأتي إن شاء الله. نعم. والله هي لا شك أن بقاءها في البلد غير بلدها أنها مسافرة، لكن هي إذا وصلت البيت أهوى مما إذا جاءت من بلدها، يكون مصرا على معصية. لكن إذا كانت مثلا ساكنة في مكان آخر وتأتي إليه مثلا تخدمه في مدة من الزمن أو من اليوم والليلة ثم ترجع إلى بيتها، فلا أظن أنه يكون عليه إثم. إيه نعم، هذا هو الغالب، هذا وهو الخطر أيضا. وكم من مسائل وقعت من الفحشاء بهذا السبب. إيه لكن الشايب إلى صارت حولها المرأة يدبها الحياة. نعم. بهذه أقول إن هذه أهون، هذه أهون، لأنها كالمرأة التي تكون في بلدها ثم تأتي لأناس زيارة. أما السفر من بلد إلى بلد هذا هو الخطر. نعم قد يكون هذا، لكن نقول للأخت لا تخرجي من البيت وأختك موجودة، اذهبي أنت وإياها، خوفا من أن يأتي يرجع الرجل فلا يجي في البيت إلا أخت زوجته. إيه ينصح. نعم.
1: والمحارم من المصاهرة.
0: إذن عرفنا الآن المحرمات بالقرابة أو بالنكاح أو بالرضاع كم؟ سبع. الأم من النسل، ونظيرها الأم من الرضاع، البنت وإن نزلت من النسب ونظيرها البنت من الرضاع، الأخت من النسب ونظيرها الأخت من الرضاع، بنت الأخ من النسب ونظيرها بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من النسب ونظيرها بنت الأخت من الرضاع، العمة من النسب نظيرها العمة من الرضاع، والخالة من النسب نظيرها الخالة من الرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فقارن بين المحرمات بالرضاع والمحرمات من النسب، تكون المحرمات من الرضاع سبعا كما كانت المحرمات من النسب سبعا. نعم.
1: والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل.
0: معلوم هذا؟ أبو زوج المرأة وإن علا، صح؟ فالزوجة إذا كان لزوجها أب أو جد فهو محرم لها. ابن زوج المرأة وإن نزل، ابن زوج المرأة وإن نزل، معروف؟ يعني المرأة لها زوج وله أبناء أو أبناء أبناء من غيرها، لأن إذا كان منها فهي أم، فهؤلاء يكونون محارم للزوجة بالمصاهرة. نعم.
1: والزوج بنت المرأة وإن نزلت.
0: الرابع: زوج بنت المرأة وإن نزلت، تصورتموها؟ زوج بنت المرأة وإن نزلت، تصورتموها الآن؟ امرأة لها بنت متزوجة، يكون زوجها أي زوج البنت هذه محرما لأمها ومحرما لجداتها. ونحن الآن نتكلم عن المحارم من الرجال، يعني كأن إذا انقلبت عليكم تكون أوضح. لو قلنا ابن زوج المرأة يكون أوضح، لكن نتكلم الآن عن المحارم. الرابع:
1: الرابع وزوج أم المرأة وإن علت بشرط أن يكون قد دخل بها.
0: نعم. وهذه الربيبة، إذا شئتم أن نقرب لكم الموضوع نقول: يحرم على الزوج أصول زوجته، أصول زوجته من أصولها؟ أمها وجداتها. ويحرم على الزوجة أصول زوجها وهم آباؤه وأجداده، وفروع زوجها وهم أبناؤه إن نزل. ويحرم على الزوج فروع زوجته لكن بشرط أن يكون قد دخل بها. فالثلاثة الأول محرمات بمجرد العقد، والرابعة لا بد من الدخول لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن ما الذي يحرم بمجرد العقد من الصهر؟ ثلاثة: أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج. أصول الزوجة على من؟ على زوجها. أصول الزوج على الزوجة. فروع الزوج على الزوجة. بقينا الآن بفروع الزوجة، لا يحرمنا إلا بالدخول أي بالوطي. كل زوج له أصول وفروع، كل زوجة لها أصول وفروع، فالجميع الآن كم؟ أربعة: أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة. هؤلاء الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. فروع الزوجة لا يثبت فيهم التحريم إلا بالدخول أي بالجماع، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. طيب فروع الزوجة على أصول الزوج، فروع الزوجة على أصول الزوج يحرمنا أو لا؟ هو دخل بها، دخل بها فروع الزوجة يا إخواني على أصول الزوج. أي نعم ما أحرم، ولا تفصيل ولا غير تفصيل. ليش؟ لأن احنا نقول أصول الزوج على الزوجة فقط، وفروع الزوج على الزوجة فقط، وأصول الزوجة على الزوج فقط، وفروع الزوجة على الزوج فقط. إذن أصول الزوج على فروع الزوجة ها؟ ما ليس بينهما محرمية. أصول الزوجة على أصول الزوج كذلك لا يحرم. ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها، أو يتزوج أمها ولا بأس. لا تختلط عليكم يا جماعة، أنتم إذا عرفتم القاعدة سهل عليكم التفريق. التحريم بين من ومن؟ بين الزوجة وأصول زوجها أو فروعها، بين الزوجة خاصة وأصول زوجها أو فروعها، بين الزوج وأصول زوجته أو فروعها. وأما أصول هذه وأصول هذا أو فروع هذه وفروع هذا فليس بينهما تحريم. نعم أي الوقت صحيح، لكن بس نكمل. ويشترط أن يكون محرم،
1: ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان لجواز السفر معهما. وعلى هذا
0: طيب لماذا؟ لأن الصغير والمجنون هما يحتاجان إلى رعاية، فكيف يكونان راعيين على غيرهم؟ أليس كذلك؟ طيب والغرض من السفر، من السفر بمحرم، يعني ما هو الحكمة في وجوب المحرم في السفر؟ الحكمة هو أن صيانة المرأة، صيانة المرأة وحمايتها والذود عنها وهيبتها أمام الفساق، لأن المرأة إذا كانت وحدها كانت ضعيفة، كل يطمع فيها، ولينة، كل يهم بها. وأما قول العامة إن الحكمة من المحرم أنه إذا ماتت يفك حزائم كفنها، هذه موجودة عند العامة، ما عدا عليه عند عامتنا نحن ولا عند عامتكم أنتم. الحكمة أنها إذا ماتت فإنه يفك حزائم كفنها، نقول هذا مو صحيح، لأن فك الحزائم ليس خاصا بالمحرم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته لينزلها، مع أن الرسول وهو أبوها موجود، وزوجه وهو عثمان موجود أيضا، فقال أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، انزل في القبر. فنزل. فتنزيل المرأة في قبرها وفك حزائمها ليس من شرطها أن يكون من محرم، فيكون هذا فتكون العلة التي علل بها العوام علة أو عليلة أو علة، علة مرض يعني. طيب
1: زوجة أبي الأم
0: على من؟
1: على زوجة.
0: ما تحرم، ليست من أصول زوجتي. ليست، هل هي من أصول زوجتي؟ من فروعها؟ إذا لا تحرم. أصبر يا جماعة، لا يكون محرم لها.
1: إذا طلقها الزوج هل
2: هو أبو الزوجة.
0: نعم يحرم، بل حتى وإن لم يطلق. ولهذا يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأة شخص وابنته من غيره. أصبر يا جماعة، خلق الرجال يفهم، وأنتم أيضا أنتم ما أنتم فاهمين الموضوع، حتى أنتم ما أنتم فاهمين الموضوع. يجوز للرجل إيش؟ يجمع بين امرأة شخص وابنته من غيره. فهمت الحين ولا لا؟ ها وش لونه؟ صور لي المسألة. يجمع بين امرأة شخص وابنته من غيره، صورتها.
2: يجوز للرجل
0: أن
2: يتزوج المرأة ويتزوج
0: ابنتها من غيره. كيف ابنتها؟ زوج ابنتها؟ ابن الزوج يتزوج ابنة زوجها من غيره. مثال
2: يعني زينب وزوجها الأول محمد.
0: طيب،
2: ومحمد له ابنة اسمها فاطمة من غير زينب.
0: من غير زينب
2: يتزوج زينب
0: وتزوج فاطمة. طلق مثلا زينب.
2: نعم، يتزوج زينب،
0: فيجوز للرجل أن يتزوج زينب وفاطمة.
2: نعم
0: صحيح. طيب هذا هو
2: الدخول.
0: هل اشترط الوطن؟ نعم، الدخول هو الوطن.
2: ولكن هنا
0: قيد بالدخول،
2: يعني
0: قد دخل بين الخلوة. لا لا، إذا قيل الدخول يعني الجماع. هذا هو نص القرآن، في القرآن اللاتي دخلتم بهن. غدا إن شاء الله فيه جلسة، إذا ما في جلسة يوم الخميس، والله لابد من جلسة. نعم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
1: أيام العشر المباركة التي أقسم الله بها في قوله والفجر وليال عشر، فإن المراد بالليالي العشر عند كثير من المفسرين هي عشر ذي الحجة، وقال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه خرج فاستشهد وعقر جواده فمات لم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا فيها أيها الإخوة، أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول إلا حثا لأمته أن يبتدروها بصالح الأعمال. أكثروا من التكبير جاهرين به، أكثروا من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد وأن يضحوا، فإن هذه الأضاحي نسك من الأنساك التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل.
0: عشر ذي الحجة، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.

0: شاكر عليم.
1: ذكر الله في هذه الآية أنه شرع لعباده إن أرادوا الحج والعمرة أن يطوفوا بالبيت،
2: وذلك أنها كانت قبل الإسلام من عادات الجاهلية إقامة الأصنام بين الصفا والمروة، فأباح لهم هنا أنها مما يشرع في الإسلام.
1: جاء عند الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
2: آيات الحج.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي الماضي السحيق كانت مكة واديا لا زرع فيه ولا ماء، كانت واديا ينعق فيه الموت وتصيح فيه الوحشة، لا يسمع فيه إلا عزيف الجن ودوي القفر. فجاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأمر الله ليبني فيه بيته. فروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، والمنطق ما تلبسه المرأة في وسطها ثم ترسل منه على الأسفل عند معاناة الأشغال، وبه سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. قال ابن عباس: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا، والجراب هو الوعاء من الجلد، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب؟ يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فرددت ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها صلى الله عليه وسلم. فقالت تلك المرأة الصالحة: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، رضيت بالله. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، أي قبل أن يبنى، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى ويتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه حتى وجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، والدرع ما تلبسه المرأة شبيها بالقميص القصير. قال: فرفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. تخايل هاجر وهي تنظر إلى الماء القليل في القربة، بما كانت تفكر وهي تنظر إليه ينقص شيئا فشيئا، وهي تحضن طفلها الرضيع وتلفحها لهيب صحراء ذلك الوادي حول مكان البيت. تخايلها وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل الرضيع، وهي تجول مرة بعد أخرى ثم ترجع في الجولة 7 وقد حطمها اليأس وأحاطت بها الكآبة لتجد الماء، لتجد النبع يبض بين يدي الرضيع الوضيع، وإذا هي بزمزم كما سنذكر بإذن الله جل جلاله في حلقة قادمة. لقد رأت زمزم تنبع في هذه الصحراء اللاهبة، رأت ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب. أخي المستمع وأختي المستمعة، انظر إلى أثر التسليم لله في أمره والرضا عن شرعه. انظر إلى هاجر لما سلمت بأمر الله وقالت لإبراهيم عليهما السلام: الله أمرك بهذا؟ فلما قال لها نعم قالت: إذن لا يضيعنا. لقد تقبلها الله بقبول حسن وخلد اسمها وأبقى ذكرها وجعل في ذريتها أعظم نبي صلى الله عليه وسلم محمدا، بل بارك في مسعاها وخطواتها حتى جعل عفو خطوها الذي سعته بين الصفا والمروة منسكا للناس يتنسكون به إلى يوم الدين، وجعل لها ماء مباركا فيه طعام طعم وبركة تشتاق نفوس المؤمنين في مشرق الأرض ومغربها أن تأخذ منه غرفة، وإلى يوم الدين والنفوس تتوق إلى ذلك الماء المبارك. يا أيها المؤمنون، سلموا لله أمره واستجيبوا لشرعه وأبشروا بالبركة والخير وطيب العيش والرضا في الدنيا والآخرة. كنوا من أهل الطاعة والسنة والقرآن، فإن الله لا يضيع أهله. من أخذ بطاعة الله واستمسك بشرعه أكرمه الله بكرامته، وكيف يضيع الله من أطاعه واتبع أمره؟ والله شكور، يشكر عبده على طاعته ويمن عليه. وأخيرا، فهنا موعظة للمرأة الصالحة: كوني عونا لزوجك على طاعة الله، كوني عضيدة له في دعوته وإصلاحه. إذا ضاق بك أمر أو شق عليك شيء فانظري موقعه من طاعة الله، فإن كان في طاعة فضحي وجاهدي نفسك وأبشري، فإن الله لا يضيع أهله.

وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من

0: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت. بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإذا سألك عبادي عني فإني وإذا سألك عبادي عني فإني

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: مواقف قرآنية. لقد

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مواقف قرآنية عادة ما تتكرر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وموقفنا اليوم في حديث عن نبي كريم لم يذكر كثيرا في القرآن الكريم، ذكر في 4 مواضع في القرآن الكريم في 6 آيات، لكنه عادة ما يستشهد به في قضية الكل يحتاج إليها بلا استثناء. ولعلك تلمح في القرآن الكريم أن ذكره للأنبياء ليس بطريقة واحدة، فهناك من يطيل في ذكره وهناك من يقتصر على أمر معين فقط، مع أنه نبي كريم، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أو لحكم يعلمها يقتصر من هذا النبي على ذلك الموقف أو ذلك الحدث. وحديثنا اليوم عن أيوب عليه السلام، ذكرت قصته مرتين في 6 آيات، أما ذكر اسم أيوب فقد ذكر أكثر من 4 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحينما أذكر اسم أيوب عليه السلام تلقائيا، أنا وأنت نسترجع في ذهننا على طول قضية موضوع الصبر، فدعونا نستمتع بالقرآن الكريم كيف يعرض لنا قصة نبي الله أيوب في مسألة صبره، أي أن القرآن الكريم لم يذكر إلى من أرسل أيوب وكيف كان جواب قومه له، هل استجابوا أم لم يستجبوا، عذبوا أم لم يعذبوا، كما هو في غالب ذكر الأنبياء في القرآن الكريم. إنما في قصة أيوب عليه السلام كان ثمة ضوء تركيز على نقطة واحدة أشار إليها القرآن الكريم، كما سنعرف بإذن الله تعالى بعد قليل من خلال هذا الموقف. دعونا نستعين بالله ونبدأ. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واذكر عبدنا أيوب. إذن الذكر، أن نحاول أن نسترجع: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا القرآن الكريم حينما يعرضها في سورة صاد، تعالوا نقرأ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظتم كيف أن القرآن الكريم يتكلم عن أيوب عليه السلام في مسألة مسني الشيطان، مسني الضر، والقرآن الكريم حينما يتكلم عن هذا المس يذكر كلمة مس، مسني الضر، مسني الشيطان. ما معنى كلمة مس؟ المس هو التقاء الخفيف الهين اللين، وهو دون اللمس، وكأنه إشارة من أيوب عليه السلام إلى استجلاب ما كان يعيشه، إلى استجلاب فضل الله وأن يعافيه الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه. إذن موجز القصة أن أيوب عليه السلام تعرض إلى مرض، تعرض إلى ابتلاء في ماله وأهله وولده وقومه حتى اشتد عليه البلاء. لاحظوا أحبتي، حينما نقول اشتد عليه البلاء أي في قضيتين أساسيتين: كما وكيفا، حتى زمنا. فالقرآن الكريم لم يذكر كم بقي المرض في أيوب عليه السلام، لكنه في حديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ذكر أن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة. 18 سنة أحبتي، أحدنا قد يصاب بيوم بيومين بشهر أو بشهرين. ومن هنا كان تركيز القرآن الكريم والله تعالى أعلم على قضية أيوب في مسألة الابتلاء ومسألة الصبر والنتيجة التي حصل عليها أيوب عليه السلام، وهو ما سنشير إليه في بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال الموقف الذي سنتحدث عنه. إذن مسني الشيطان، ما معنى كلمة مسني الشيطان؟ أي أنه بدأ يدخل إليه الوساوس، فمن طول الألم كأن الشيطان بدأ يدخل إلى أيوب عليه السلام في مسألة الخواطر السوء التي يمكن أن ترد إليه. إذن مسني، ولاحظوا في الآية الأخرى يقول مسني الضر ولم يقل الضر. الضر هو مسألة ما يحدث من الآلام، أما الضر فهو عكس النفع. إذن مسني الضر، نكمل الآية فيقول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كيف كانت عملية الكشف وما الذي حدث وكيف استطاع أيوب عليه السلام أن ينتقل من المرض الشديد خلال 18 سنة كما ذكر صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتقل إلى نعم أخرى أشار إليها القرآن الكريم؟ بفضل الله ثم بفضل صبره عليه السلام. سنرجع بإذن الله تعالى بعد الفاصل لنعرف شيئا مما ذكر القرآن الكريم حول هذا النبي الكريم وحول ذلك الموقف العظيم، فلا تذهبوا بعيدا.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: أهلا بكم أحبتي من جديد. أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم، لاحظتم كيف صيغة العبارة؟ أولا قال مسني الضر، ثم قال وأنت أرحم الراحمين، لم يقل يا رب اشفني. يعني ما نقول؟ لا لا نقول، لكنني أنا اليوم أستعرض معكم ماذا فعل هذا النبي الكريم في هذا الموقف العظيم، وليست موضوعي مسألة كيفية التعامل مع الأمراض والأوجاع والآلام التي تأتي إلينا بشيء من التفصيل، لكني سأشير بإذن الله تعالى إلى بعض المواقف التي إشار إليها القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما النصب وما العذاب؟ أما مسألة النصب فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الألم الذي يمكن أن يأتيه، أما مسألة العذاب فهو العذاب النفسي الذي يمكن أن يأتيه. لاحظوا ذكر بعض أهل التفسير أنه وصل الحال بأيوب عليه السلام إلى أن تركه الجميع ولم يبقى معه إلا زوجه والتي بقيت معه، ثم حدث بينهما ما حدث كما سنذكر في إشارة من القرآن الكريم. إذن استجاب الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر، ولاحظ القرآن الكريم حينما يقول نرجع للآية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فما أحلمك يا رب وما أرحمك حينما تقول بعدها فاستجبنا له. نقطتين مهمة، الأولى الفاء التي التعقيب مباشرة وليست ثم، اثنين قول الله سبحانه وتعالى فاستجبنا ولم يقل فأجبنا، الاستجابة المبالغة في الإجابة، وكذلك الكشف فزالت مباشرة الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به، ما قال ما به ضر، قال ما به من ضر، والمن هنا للبيانية لكي تقصد ما حصل من تهويل لما أصاب أيوب عليه السلام. ثم يقول الله سبحانه فكشفنا ما به من ضر. وعدوا معي ما الذي سيحصل لأيوب عليه السلام بعد أن دعا. واحد، يقول الله سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اثنين قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم، استجابة لدعوتي آمن به الناس. الله سبحانه وتعالى يقول رحمة من عندنا. هل انتهى الموضوع؟ لا، التفصيل. وعلى علك تسألني كيف تمت الاستجابة لأيوب عليه السلام؟ يصف القرآن الكريم شيئا من هذا فيقول الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فيقول الله سبحانه وتعالى بعده مباشرة اركض برجلك، اركض أي ارفس الأرض، اضرب الأرض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ما أحكم القرآن الكريم حينما يقول اضرب برجلك، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخرج هذا المغتسل دون أن يكون هناك ضربا بالرجل، ولكنه لعله إشارة والله تعالى أعلم إلى مسألة الأخذ في الأسباب كما هي لا تخفى عليكم في ديننا. يقول سبحانه وتعالى اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، أي هذا الذي مجرد أن تدخل جسمك فيه، مجرد أن تغتسل فيه، مجرد ينتهي بك. ثم قال وشراب، قيل عينان، عين يغتسل بها وعين شبه، وقيل هي نفس العين، والله علم عند الله سبحانه وتعالى. إنما حصل الأمر هذا مغتسل بارد، مغتسل تغتسل به فيذهب ما بك من الأسقام والآلام والأوجاع. ثم قال وتستطيع أن تشرب منه. ووهبنا له أهله كما ذكرنا قبل قليل ومثلهم معهم أيضا نعود رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ويضيف الله سبحانه وتعالى في سورة صاد كلمة مهمة جدا في تتمة القصة فيقول وخذ بيدك ضغثا. الضغث ما هو؟ الضغط هو عملية حزمة بسيطة مربوطة من الحشيش أو من الريحان، وكأنه إشارة إلى أن أيوب عليه السلام قد أقسم أمرا معينا على زوجه. قيل أنها قصت أظفارها، وقيل أنه رفضت طلبا من طلبات أيوب عليه السلام. بغض النظر عما هو السبب، لكن الله سبحانه يقول خذ هذا الضغط فاضرب به، أي اضرب به زوجك، ولا تحنث لأنك أقسمت يمينا إن شافاك الله أن تضربها فأعطاك الله سبحانه وتعالى حتى الحل. أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى أيوب عليه السلام ليس فقط إعادة المرض، وليس إعادة الزوجة، وليست إعادة الأولاد، وليست الشراب باردة وشراب، إنما حتى كيفية التعامل مع مشكلة قد تكون تعرض إليها أيوب عليه السلام حينما أقسم أن يضرب زوجته بعد أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. ولا تحنث. ثم قال إنا وجدناه، أي بعد هذا الاختبار ماذا وجدته يا رب؟ قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله، إي والله نعم العبد إنه أواب. يرجع كثير رجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعد إلى سورة الأنبياء لنأخذ منها الكلمة الأخيرة وبها نختم. يقول الله سبحانه وتعالى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لماذا قال ذكرى العابدين وهي لم ترد إلا في أيوب عليه السلام؟ لعلها تنبيها إلى أهل العبادة أن يحتمل الضر. خذوا العبرة أيها العابدون. حينما أصاب أيوب ما أصاب عليه، فشدة المرض 18 سنة، ثم عافاه الله سبحانه وتعالى، ثم أحيا له أهله، ثم أحيا له أبناءه، ثم أعطاه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ثم علمه كيف حتى يمكن أن يحنث بيمين. إذن لا تحنث بيمين. إذن هذه القضايا كلها ذكرى للعابدين. استمروا. أختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت لكم من قبل قليل أنه صححه الألباني حتى تتضح الصورة بعد أن عرفنا ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، انتبهوا. فقال له صاحبه وما ذاك؟ قال الأخ الآخر منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، أي لأيوب. فقال أيوب لا أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم، تذكروا التفاصيل ذكرناها قبل قليل، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب فالتفت إليه وقد أقبل عليه، فاستبطأته زوجته فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت بارك الله فيك، هل رأيت نبينا هذا المبتلى؟ والله كان على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحا. ششبك لما كنت صحيح. قال أيوب عليه السلام يخاطبها فقال أنا هو. وكان له بيدران، أي نذران، نذر من قمح وأنذر من شعير، أي مزرعة من قمح ومزرعة من شعير. فبعث الله سحابتين، فكانت إحداهما تنزل القمح في بستان القمح أنزلت الذهب، والثانية أنزلت الورق اللي هو الفضة حتى فاض. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

لهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

عذاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في ذكر الجمل المعطوفة وإيرادها بأسلوب العرض التسلسلي وفق ترتيب منطقي، ومن ذلك ما جاء من عطف الجمل في الآيات المبينة فضائل القرآن الكريم، حيث قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقد جمعت هذه الآيات كل الفضائل الفاخرة في وصف القرآن الكريم، فهو أفضل الكتب وأعلاها مرتبة، لأنه كلام الله رب العالمين نزل به أفضل الملائكة جبريل عليه السلام على أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين.
2: بديع البيان.
0: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية.
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
4: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص وأيضا يمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة، من القيم أيضا السامية، لنبين أهمية هذه القيمة ونعرف هذه القيمة وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة. بداية مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم دكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا في هذه الحلقة.
6: الله يحييك باشمهندس، الله يحفظك ويبارك فيك.
5: الله يبارك فيك إن شاء الله، بإذن الله تكون حلقة يعني ما تعرف فيها الكثير من المعلومات وكثير أيضا من الطروحات بإذن الله.
6: بإذن الله عز
5: وجل. بإذن الله.
2: واحة القيم.
5: إذن مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن قيمة الإيجابية، وما أحرانا طبعا لهذه القيمة أيضا العظيمة، قيمة حقيقة يعني نعرف هذه القيمة ونبين أيضا أهمية هذه القيمة وارتباطها كثيرا بالمجتمع. وسنذكر بإذن الله مع الدكتور محمد يعني كثير من الأمثلة وأيضا القصص الواقعية من الحياة الواقعية حتى نعرف قيمة الإيجابية. بداية يعني دكتور محمد، سعيدين بتواجدكم معنا اليوم.
6: الله يسعد أيامك.
5: ونبدأ حديثنا طبعا في موضوع الإيجابية، ما هي الإيجابية، أو خلينا نقول ما هو تعريف الإيجابية في حياتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اليوم الحديث حول قيمة عظيمة جدا. هذه القيمة تندرج تحتها قيم كبيرة جدا، وقيمة الإيجابية من القيم المحببة للنفس. والشخصية الإيجابية شخصية سواء على صعيد الذات أو على صعيد المجتمع، لا شك أنها شخصية مقبولة وشخصية الجميع يتمنى أن يتمثل بها. هذه الشخصية الإيجابية شخصية عظيمة في نفسها وفي ذاتها، كذلك أثرها كبير جدا وعظيم. فدائما يقولون ويعرفون الإيجابية لغة، يقولون من وجب الشيء إذا لزم هذا الأمر. والمهم اصطلاحا يقولون في تعريف الإيجابية المزايا والأعمال الناجحة المرضية. كل ما كانت لك مزايا وأعمال ناجحة مرضية فأنت شخص إيجابي. وأيضا يقولون في التعريف إيجاب المرء على نفسه ما ليس بواجب، أمر ابتداء من عندك، بهمة بنشاط برغبة في بذل وعطاء، أنت تطوعت بهذا الأمر وقدمته. لا شك هذه كلها مصطلحات تدلنا على قضية الإيجابية. فإذا الإيجابي هو شخص يبادر، هو شخص يتطوع، هو شخص يتقدم، هو شخص يبذل من تلقاء نفسه، وهو شخص يعني لا يجب على نفسه، إنما هو الذي يلزم نفسه بمثل هذه الأمور والأعمال التي يقوم بها. لا شك هذه كلها أمور تدلنا على شخصية الإيجابية.
5: شخصية إيجابية، يعني إحنا ممكن نتكلم اليوم عن الإيجابية، نتكلم عن الشخص نفسه أو الذات.
6: يا سلام.
5: إذا صح التعبير.

0: إيجابية مع المجتمع.
1: يا سلام.
0: بجميع أطياف المجتمع سواء كان الأقارب، الأهل، الأسرة، المجتمع،
1: نعم.
0: الجيران، هذه كلها يعني تندرج تحت أنواع كثيرة جدا من الإيجابية.
1: يعني إذا ممكن نقول أنها إيجابية ذاتية، وأيضا إيجابية ممكن تنتقل إلى المجتمع أو فيما يخص المجتمع. إذا جينا نتكلم عن الإيجابية يعني الشخصية أو تعريف الإيجابية الشخصية، البعض يقول إنه الشخص يعني ممكن يقتنع ويكون عنده أيضا يعني دافع نفسي وجهد أيضا بدني، لا يكتفي فقط يعني بتنفيذ العمل المطلوب، بل يتجاوز إلى المبادرة في طلب العمل.
0: يا سلام.
1: أيضا هذه المبادرة والعطاء
0: وهذا الجانب اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، إنه كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم يبادرون للعمل.
1: يا سلام.
0: هم الذين يعني يبادرون ويسعون ويتقدمون، لذلك سبحان الله أثر كثير من الأعمال سبحان الله أثرت في شخصياتهم وكانت لهم أدوار كبيرة جدا، لأنهم هم الذين بادروا وصنعوا وقدموا هذا الأمر.
1: يعني ممكن نقول إنه الإيجابية قيمة تحتها قيم كثير،
0: تحت الإيجابية قيم كثيرة
1: يعني
0: جدا،
1: العطاء،
0: يعني من
1: العطاء،
0: المبادرة، البذل، أشياء كثيرة جدا، لأنه قيمة كبيرة جدا الإيجابية تحتها أمور كثيرة جدا. بس ركزنا على جانب صفات الشخصية الإيجابية، كثير من القيم التي نستخلصها من هذه الصفات. لذلك بس أنا في البداية أريد أن أنبه على قضية أهمية الإيجابية. الإنسان لما يكون إيجابي من الأشياء المهمة جدا أنه يشعر بالإطمئنان والسعادة والراحة، بخلاف الشخص السلبي. الشخص السلبي يشعر بضيق، يشعر بعدم ارتياح، يشعر بجانب من الضعف، من الوهن، من دنو تقدير الذات في نفسه. الشخص الإيجابي يشعر بجانب من السعادة، كما يسمونه السلام النفسي، يشعر بسلام مع نفسه. أيضا من الأشياء المهمة اللي تدلنا على أهمية هذه القيمة حصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. فكم من الأجور التي يحصل عليها الإنسان حينما يبادر، حينما يقدم أعمال نافعة، حينما يقدم مشروعات إيجابية، لا شك من هذه من الأشياء المهمة جدا. أيضا من الأمور التي تدلنا على أهمية هذه القيمة الإيجابية يا أحبابنا طريق لغرس الثقة واحترام الذات.
1: الله.
0: كل ما كان الإنسان إيجابي كان الإنسان أكثر قدرة على احترام ذاته. وأيضا الإيجابية تعطي الإنسان قضية التوازن في النظرة للذات.
1: الله.
0: لا يشعر بجانب من الاحتقار ولا يشعر بجانب من الدنو، إنما يشعر أن له أثر وله ثقل وله تأثير كبير جدا. أيضا الإيجابية بوابة كما ذكرنا خاصة لتطوير الذات.
1: نعم.
0: وبناء العلاقات. الشخصيات الإيجابية هي شخصيات تتشعب يعني تستطيع أنها تكسب الآخرين وتتغلغل في الآخرين وتؤثر في الآخرين. أيضا من الأشياء المهمة إذا أردنا أن نقضي على السلبية فلا بد أن نوجد الشخصيات الإيجابية. الشخصيات الإيجابية هي شخصيات تستطيع أنها تقضي على السلبية وعلى جانب اللامبالاة في المجتمع. أيضا تعالج كما ذكرنا قضية الإيجابية. أن كثير من الناس يشتكون من ضعف التحمل المسؤولية. إذا غرسنا في أبنائنا وفي الناس الذين نعيش معهم قضية تحمل المسؤولية وقضية الإيجابية، وجدنا أنهم كانوا أقدر على تحمل المسؤوليات وعلى بناء النفس وبناء المجتمع وتقديم الخير للناس.
1: الله. ذكرت حاجة جميلة جدا دكتور محمد، أنه تقول أن نوجد الشخصيات الإيجابية. طبعا أنا هنا أريد أن أسألك، يعني هل الشخصية الإيجابية هي شخصية يعني موجودة بحد ذاتها، أو أنه هي صفات مكتسبة يمكن أن تكتسب لهذا الشخص؟
0: هي صفات مكتسبة.
1: مكتسبة.
0: كم من أناس كانوا سلبيين ثم بعد ذلك خالطوا ناس ثم تعرضوا لمواقف معينة، تذكروا أمور مرت عليهم، قصص، أحداث، مشاهدات
1: يعني
0: معينة.
1: ليس أمرا فطريا أبدا.
0: ليس أمرا فطريا الأخلاق. نعم. مثل هذه الصفات. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. هي أمور مكتسبة، لا شك إنه الجانب الفطري من الوسائل المساعدة، ولكن ليست كل الناس الإيجابيين كانوا في قديم الزمان ولدوا إيجابيين.
1: نعم.
0: إنما كانت هنالك مواقف معينة وأحداث معينة تعرضوا لها، ثم أتتهم صدمات إيجابية أو كانت صدمات سلبية، ثم مشاهدات معينة انتقلوا إلى مرحلة أصبحوا إيجابيين في المجتمع ولهم أدوار كبيرة جدا.
1: إذن اكتسبوا هذه الصفة، هي صفة الإيجابية. يعني ممكن أن نقول الإيجابية في الشخصية بأنها يعني التوقع الإيجابي للأمور، لأنه دائما يشعر الفرد بالتفاؤل، أيضا يشعر بقوته وسلطته، وأنه أيضا متحكم في حياته بذكاء حقيقة وحكمته، أيضا يستطيع أن يحل كثير من المشكلات في المجتمع.

0: ممتاز. الآن ونحن نتداول الحديث فيما بيننا وجدنا شوف الآن كم من الصفات والقيم اللي العطاء ذكرنا، البذل، التفاؤل، المبادرة وغيرها، لأنها قيمة عظيمة جدا. من اتصف بهذه القيمة لا شك أنه اتصف بخير كبير جدا.
1: نعم، يعني تقبل الذات هذا حقيقة هو فعلا شيء إيجابي ويرتبط بأشياء كثيرة إيجابية،
0: والنظرة التفاؤلية للحياة وللناس وللواقع وانتظار الخير من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها معاني تدلنا على الشخصية الإيجابية.
1: يا سلام، طالما أنك ذكرت الناس والمجتمع ويعني بشكل عام، يعني خلينا نتكلم عن ارتباط هذه القيمة، قيمة الإيجابية على المجتمع، كيف ترى هذه القيمة في المجتمع؟
0: تخيل مجتمع بدون إيجابية، بدون أناس إيجابيين مثلا، بدون مواقف إيجابية، كيف حال هذا المجتمع؟ هذا المجتمع يتأثر تأثر كبير جدا. من التأثيرات على المجتمع قضية لما تغيب جانب الإيجابية تغيب المبادرات النافعة، يصبح كل واحد لا يفكر إلا في نفسه. لذلك من الأشياء المؤثرة جدا في غياب هذا الجانب قضية غياب الجماعية وحضور الفردية، كل واحد سبحان الله لا يفكر إلا في نفسه. صحيح. وفي ذاته، أنا أهم شيء نفسي، أسرتي، أهم شيء محيطي اللي أنا أعيش فيه، ثم بعد ذلك أنا وبعد الطوفان كما يقولون.
1: يترك الباقي.
0: يترك الباقي ولا يفكر ولا يقدم مبادرات نافعة ولا مشاريع إيجابية، حتى ممكن بين وبين أقاربه وأسرته، حتى بين وبين جيرانه، فتجد أنه مشاكل كثيرة جدا.
1: إيش السبب يعني دكتور محمد؟
0: السبب الأنانية. أناني إنسان ما يفكر إلا في نفسه، برغم أنه لو فكر بعين العقل وجد أن الإيجابية سبحان الله حياة له وللآخرين،
1: وتفتح له أبواب كثيرة جدا،
0: تفتح له أبواب كثيرة
1: سواء في الدنيا أو في الآخرة.
0: يعني كم من الأحياء تحتاج إلى مشاريع إيجابية، الجيران بينهم، الأقارب بينهم، أمور إيجابية، نكون بيننا مثلا صندوق خيري، بيننا مشروع إيجابي، إعانة محتاجين، غيرها من المشاريع الكثيرة بدون حصر، مواضيع كثيرة يحتاج الإنسان لأنه يكتسب هذا الأمر. أيضا من الآثار المهمة جدا من آثار الإيجابية قضية بالإيجابية حين نستطيع أن نقدم العون للآخرين. الله. في تكافل اجتماعي. الله. يكون بيننا الفقراء يحتاجون إلى شخصيات إيجابية يقدمون لهم الخير. الذين يعني لديهم ضعف وعي، ضعف ثقافة، يحتاجون إلى مبادرات، إلى شخصيات إيجابية تستطيع أن تقدم لهم. أيضا من الآثار الغياب الإيجابية ضعف الانتماء، يصبح الإنسان لا ينتمي لكيان ولا ينتمي لمجتمع ولا ينتمي للآخرين ولا للمحيط الذي يعيش فيه، فهذه كلها من غياب الإيجابية. أيضا من الآثار الكبيرة جدا على المجتمع بغياب هذا المفهوم غياب مفهوم المواطنة الصالحة أو النافعة، ما يكون عضو نافع، رأى أمر خطأ مثلا لا يستطيع أنه ينصح، ما يستطيع أنه يوجه، رأى مثلا تصرف خاطئ، رأى سلوك خاطئ، لما يكون الإنسان ما هو إيجابي مستحيل أنه يتكلم، مستحيل أنه يوضح، يبين أنه مثلا يقدم النصح للآخرين، لا يفكر إلا في ذاته وفي نفسه، ثم بعد ذلك لا يبالي بالآخرين.
1: الله أكبر. طبعا إحنا مستمرين معك دكتور محمد، لكن أستاذنك يعني في فاصل قصير ومن ثم نواصل حديثنا في موضوع هذه القيمة، قيمة الإيجابية. فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: واحة القيم. واحة القيم. برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: أعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وما زال حديثنا طبعا في برنامج واحة القيم عن عنوان الإيجابية مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد مرة أخرى.
0: الله يحييكم.
1: دكتور محمد، كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن أهمية هذه القيمة، قيمة الإيجابية، وعرفنا أيضا هذه القيمة وذكرنا أنه فعلا أن نوجد هذه الشخصية الإيجابية، وهي أيضا يعني شخصية ربما يمكن أن نكتسب هذه الإيجابية مع الزمن أو مع مرور الوقت حتى نكتسب هذه الصفة، الصفة الجميلة، وهي أيضا مرتبطة كثيرا بتطوير الذات أو بتطوير الجانب النفسي ودوافع يعني شخصية عند الإنسان. كنا نتحدث في موضوع الآثار أو الفوائد من الإيجابية، طبعا ذكرت حاجات جميلة جدا في موضوع الآثار الإيجابية بأنها فعلا تجلب السعادة وتجلب أيضا يعني فعلا الطمأنينة تجعل الإنسان فعلا يبادر لكثير من الأمور، لأنه ذكرنا أنه تحتها قيم كثيرة. إذا تكلمنا عن إيجابية فتحتها قيم كثيرة ممكن تندرج تحت هذه القيمة.
0: لذلك سبحان الله يعني الإيجابية، كثير من الشخصيات الإيجابية هي شخصيات متطورة،
1: يا سلام،
0: تتطور حتى على الصعيد الذاتي وصعيد العلاقات وجانب التواصل مع الناس. الله. وكيف يستطيعون أن يكونون علاقات. الله. لأنه شخصية إيجابية داخل في المجتمع، ليست شخصية منطوية منزوية، إنما شخصية تعيش مع الآخرين. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان يتذكر القصص والمواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العجب العجاب من إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن خديجة رضي الله عنها في أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة؟ كلا والله، لن يخزيك الله أبدا. طيب خديجة ذكرت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر، مجموعة من الصفات الإيجابية كلها معاني فيها ترى تحمل الكل. هذه كلها أمور إيجابية تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة كانت تذكر لأنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن القصص العجيبة في القرآن الكريم يعني يتذكرها الإنسان قصة النملة، هذه قمة في الإيجابية. نعم. وصورة واضحة جدا في جانب الإيجابية. الله عز وجل قال: وقالت نملة يا أيها النملة
1: ادخلوا مساكنكم
0: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
1: لا يشعرون.
0: هذه نملة. طيب قالت نملة، نادت أيها النملة ادخلوا مساكنكم. طيب هذه ليه ما فكرت في نفسها؟ قالت: ما علي فيهم، أنا أدخل مسكني وخلاص، نفسي نفسي. بعض الناس عنده جانب تصور دائما نفسي نفسي. قالت نملة: يا أيها النملة ادخلوا مساكن، لا يحطمنكم سليمان وجنود. ثم بعد ذلك تعتذر، شوف حسن الظن، تقول وهم
1: لا يشعرون.
0: ترى ما هم قاصدين، وهم لا يشعرون. سبحان الله، نملة تنذر قومها لا يحطمنكم سليمان وتعتذر. إيش قمة الإيجابية؟ مبادرة. وأيضا في نفس هذه الصورة سبحان الله قصة الهدهد.
1: الهدهد، نعم،
0: قصة عجيبة جدا الهدهد. شوفوا إيجابية الهدهد: حينما تفقد الطير
1: فقال ما لي لا أرى
0: الهدهد أم كان من الغائبين. ثم يعتذر: ألا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو
1: يستثني
0: أو لا يأتيني بسلطان مبين. ثم الهدهد ترى لو أول ما أتى الهدهد ماذا قال الهدهد؟ صاحت ثم قالت: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش
1: عظيم وجدتها
0: وقومها ترى ويسجدون للشمس من دون الله إلى نهاية الآية. الهدهد ما غاب عن سليمان إلا لأمر عظيم جدا، أمر إيجابي حتى يعني أمر أعظم. هي ما حملت جانب فقط نفس ولا جانب أنها تنجو من سليمان، إنما أتى الهدهد ثم بيّن الهدهد العذر بسبب العقيدة، بسبب التوحيد، بسبب أنه هنالك أقوام يسجدون لغير الله عز وجل. بل شوفوا القصة العجيبة: وجاء من أقصى المدينة رجل
1: يسعى
0: قال: يا قومي اتبعوا المرسلين. مؤمن آل ياسين. نعم. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وجاء من أقصى المدينة. جاء من فين؟ أقصى المدينة. شوفوا أقصى المدينة، خارج المدينة. طيب إيش اللي يحمل هذا الإنسان من أقصى المدينة؟ رجل نكرة، ما هو معروف، زي ما هناك وقالت نملة، ما نعرف النملة، نملة نكرة. صحيح. سبحان الله، ما هي شخصية معروفة، إنما من عوام الناس. جاء رجل من أقصى المدينة. نعم. دائما اللي يسكنون أقاصي المدينة من هم؟ البسطاء الفقراء. نعم. وجاء من أقصى، ما هو في الوسط،
1: هو في المدينة. صحيح.
0: وفي داخل المدينة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يسعى، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم بعد ذلك سبحان الله، بعد ما قتلوا ثم يحمل هذا الأمر: ربي اغفر لقومي فإن قومي لا يعلمون، يعتذر لقومه. ثم بعد ذلك سبحان الله، إيش قمة الإيجابية؟ وقمة أنه يتعب نفسه من أجل
1: من خارج المدينة من أجل
0: نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا قصة موسى عليه السلام مع الفتاتين. هذه قصة فيها الإيجابية ولا ما فيها الإيجابية؟
1: أكيد كل القصص سبحان الله إيجابية.
0: قصة موسى حينما فسقى لهما بدون هو دافع، وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مباشرة فسقى لهما. طيب في أحد قال له أديك مكافأة عشان تسقي لهم؟
1: لا.
0: تكفى هذه علشاني كذا ولا لا، دافع ذاتي تطوع من نفسه، هذه هي الإيجابية،
1: المبادرة.
0: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير
1: فقير.
0: لذلك سبحان الله، الله عز وجل ضرب قصة عجيبة جدا. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم
1: لا يقدر على شيء
0: وهو كل على مولاه، إنسان سلبي لا يقدر على شيء، وأيضا كل على مولاه أينما
1: يوجهه
0: لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مستحيل. فرق بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي. فرق بين الشخص الذي يعطي. أبو بكر كان قمة في الإيجابية. أول ما أسلم على يديه كم؟ 6 من 10 مبشرين في الجنة، في رصيد من؟ في رصيد أبي بكر رضي الله عنه. لذلك المواقف والأحداث كثيرة جدا. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافة.
1: الله
0: يحب معالي الأمور، الشخص الإيجابي الذي يفكر تفكير عالي جدا يحبه الله سبحانه وتعالى.
1: طيب دكتور محمد، يعني فعلا ما شاء الله تبارك الله، القصص عظيمة والقصص يعني ربما كثيرة، وكل قصة نأخذ منها فائدة فهي تعتبر إيجابية يعني بصفة عامة. لكن دكتور محمد، يعني هل الإيجابية والتفاؤل هما نفس المعنيين أم معنى مختلف عن التفاؤل إذا كنا نتكلم عن الإيجابية؟
0: دائما سبحان الله الإيجابية في ممارسات. الإيجابية فيها جانب من الممارسات. التفكير على الصعيد الذاتي والنفسي والعقلي، التفاؤل دائما في التفكير، في التفاؤل توقع للمستقبل، التفاؤل بمثابة الشيء اللي يهيئ النفس للإيجابية.
1: يا سلام.
0: كل ما كان الإنسان متفائل، كل ما كان الإنسان يتوقع الأحسن، فلا شك إنه هذه تظهر الإيجابية من خلال الممارسات التي يمارسها الإنسان.
1: إذن هي مفتاح للإيجابية.
0: لذلك نظرة الإنسان المتشائم مستحيل يكون إيجابي. صحيح. الإنسان الذي ينظر يتوقع السوء مستحيل أنه يكون إيجابي، يقول لك إيش الفائدة من هذا الأمر؟ هذا الأمر ما في أي داعي أني أنا أقوم بأعمال أو ممارسات. صحيح. إيجابية يمارسها الإنسان يعني.
1: فعلا. ننتقل إلى المحور الأخير طبعا، وهو كيف نزرع هذه القيمة، إن كانت طبعا هذه القيمة غير موجودة عند الإنسان وهي صفة أيضا يعني مكتسبة أو يمكن أن يكتسبها هذا الشخص، فكيف يزرع هذه القيمة، قيمة الإيجابية، وكيف أيضا ينميها للمجتمع، إن كانت طبعا في أسرة، إن كان مثلا في مجتمع اللي هو الكلام عن الجانب التربوي مثلا في المدرسة، كيف ينمي أو كيف يزرع الإنسان هذه القيمة؟
0: أول شيء أقول جانب اللي أنت ذكرته في البداية، قضية التفكير بإيجابية. هذا جانب مهم جدا، إنك أنت تحسن مهارات التفكير، يعني تغير برمجة التفكير عندك حتى تكسب هذا الأمر، تفكر بإيجابية، تنظر لثمرات الإيجابية التي ذكرناها وآثارها وآثار غياب هذا المفهوم وهذه القيمة العظيمة. أيضا من الأمور المهمة جدا، حدد مجالات الإيجابية في شخصيتك. أستطيع أن أنا أكون إيجابي مثلا في جانب التعليم، أنت تستطيع أنك تكون إيجابي في جانب مثلا العمل التطوعي، فلان إيجابي في الجانب الصحي، أنا أستطيع أن أكون على صعيد الأسرة والمجتمع. حدد مجال اللي أنت تتميز فيه وتريد أن تكون إيجابيا في هذا المجال، والتنوع وما في بأس أن أنا أكون إيجابي في جانب، مثلا أنت تكون إيجابي في جانب، لا شك أنه هذا يمثل جزء من التكامل. جانب مهم جدا في قضية غرس الإيجابية، صحبة الإيجابيين. كل ما احتكيت أنا بالشخصيات الإيجابية، كل ما اقتربت منهم، كل ما صحبت هؤلاء الناس، كل ما كانت أحاديثي مع هذه الشخصيات، لا شك أنه هذه من الأشياء المهمة جدا. أيضا دائما حاول أنك أنت تتقبل الآخرين، وتتقبل النقد، وتتقبل الأمور. أنت مثلا قمت بعمل معين وجدت انتقاد، لا شك أنه هذا الانتقاد رصيد لك كخبرة. صحيح. كتجربة تستفيد،
1: ويرفع من
0: بعض
1: قيمتك.
0: الناس ممكن يرفع من قيمتك. بعض الناس ممكن ممارسة واحدة مثلا إيجابية سواها ثم وجد انتقاد، توقف نهائيا عن قضية الممارسات الإيجابية. أيضا من الجوانب المهمة ممارسة الإيجابية ممارسة عملية. الآن يستطيع الإنسان أنه من خلال التطوع يكون إيجابي. أنا ما عندي أدوات، ما عندي وسائل، ما أعرف كيف أكون إيجابي، لابد أني أنا أحتك بمؤسسات المجتمعية مثلا، الجمعيات الخيرية، المؤسسات المجتمعية. الآن مفهوم التطوع الآن الذي بدأ يتطور وبدأ الآن أصبحت من مستهدفات الرؤية قضية غرس التطوع في المجتمع، لا شك أنه هذه كلها مجالات لغرس جانب الإيجابية، وأن الإنسان يكون إيجابي من خلال الانخراط في مثل هذه المشروعات حتى يستطيع الإنسان يصل إلى جانب كبير جدا من الإيجابية.
1: أكيد، ويعني فعلا الإيجابية حتى يعني بأبسط الطرق الممكنة، حتى عندما يعني يجد مثلا قاذورات في الطريق يبعدها، هذه إيجابية أيضا. عندما أيضا يقابل الناس بابتسامة، عندما يقابل الناس بخلق حسن، هذه أيضا تعتبر إيجابية. فإحنا ممكن نتكلم عن الإيجابية يعني
0: ممارسات الإيجابية لا حد لها ولا حصر.
1: أكيد،
0: ممارسات كثيرة جدا في الحياة اليومية، في بيتك فعلا. أن تكون إنسان تشعل الخير للناس
1: فعلا.
0: وأن تكون بمثابة الضوء للآخرين وتقدم الخير وتنعزل عن الفردانية، لا شك أنه هذا نجاح كبير جدا.
1: إذن يعني كما ذكرت يعني التفاعل مع من حولك من الناس يعطي إيجابية كبيرة جدا، لأنه إذا عشت أنت بعزلة أو لم تخالط الناس، فبالتالي أنت سوف تعيش في بيئة خلينا نقول معزولة، وبيئة فيها كثير من البيئة يعني السلبية. ولا بد إنه الإنسان يعني يكون علاقات كثيرة ويكون أيضا في هذه العلاقات محترم حتى يكون أيضا إيجابي، ويعرفون الناس. سبحان الله، في ناس تشوفهم كيف تقول هذا الناس إيجابيين، سبحان الله من وجيههم حتى في بعض الإيجابيات. إحنا حقيقة يعني شاكرين لك دكتور محمد وجودك معنا في هذه الحلقة، وتكلمنا فيها عن قيمة الإيجابية، وشكرا جزيلا لك على طرحك المفيد في هذا الموضوع. المعلومات حقيقة الكثيرة والوافرة، وإحنا طبعا يعني حلقتنا نصف ساعة، لكن إن هي تحتاج حقيقة إلى حلقات كثيرة ربما حتى نتكلم في موضوع الإيجابية.
0: لذلك سبحان الله قضية الإيجابية، هذا الجانب الشخص الإيجابي دائما سبحان الله يعني قد يتعب ولكنه قد يرتاح. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالو.
1: الله الله الله، جميل جدا. الله يعطيك العافية، وشكرا جزيلا لك دكتور محمد وجودك معنا.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. طبعا كنا سعيدين بوجودي معنا في هذه الحلقة. نلقاكم مستمعينا الكرام بإذن الله في الحلقات القادمة، وفي قيمة جديدة أخرى في القيم السامية والقيم النبيلة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم، واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكا ومنهجا أخلاقيا وحضاريا وإنسانيا في حياتنا، وإنسانيا
2: في حياتنا. واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا عليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بمئتي درهم، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون. رواه الطبراني والبيهقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. رواه مالك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن نرى عورته. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام عليه منه خرقة. رواه الترمذي والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط. وعن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه النسائي في حديث والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وقولوا للناس حسنا.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
4: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
3: وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص وأيضا يمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة، من القيم أيضا السامية، لنبين أهمية هذه القيمة ونعرف هذه القيمة وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة. بداية مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم دكتور محمد جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا في هذه الحلقة.
6: الله يحييك باشمهندس، الله يحفظك ويبارك فيك.
5: الله يبارك فيك إن شاء الله، بإذن الله تكون حلقة يعني ما تعرف فيها الكثير من المعلومات وكثير أيضا من الطروحات بإذن الله.
6: بإذن الله عز
5: وجل. بإذن الله.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
5: إذن مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم عن قيمة الإيجابية وما أحرانا طبعا لهذه القيمة أيضا العظيمة، قيمة حقيقة يعني نعرف هذه القيمة ونبين أيضا أهمية هذه القيمة وارتباطها كثيرا بالمجتمع. وسنذكر بإذن الله مع الدكتور محمد يعني كثير من الأمثلة وأيضا القصص الواقعية من الحياة الواقعية حتى نعرف قيمة الإيجابية. بداية يعني دكتور محمد، سعيدين بتواجدكم معنا اليوم.
6: الله يسعد أيامك.
5: ونبدأ حديثنا طبعا في موضوع الإيجابية، ما هي الإيجابية أو خلينا نقول ما هو تعريف الإيجابية في حياتنا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اليوم الحديث حول قيمة عظيمة جدا. هذه القيمة تندرج تحتها قيم كبيرة جدا، وقيمة الإيجابية من القيم المحببة للنفس. والشخصية الإيجابية شخصية سواء على صعيد الذات أو على صعيد المجتمع، لا شك أنها شخصية مقبولة وشخصية الجميع يتمنى أن يتمثل بها. هذه الشخصية الإيجابية شخصية عظيمة في نفسها وفي ذاتها، كذلك أثرها كبير جدا وعظيم. فدائما يقولون ويعرفون الإيجابية لغة، يقولون من وجب الشيء إذا لزم هذا الأمر. والمهم اصطلاحا يقولون في تعريف الإيجابية المزايا والأعمال الناجحة المرضية. كل ما كانت لك مزايا وأعمال ناجحة مرضية فأنت شخص إيجابي. وأيضا يقولون في التعريف إيجاب المرء على نفسه ما ليس بواجب، أمر ابتداء من عندك بهمة بنشاط برغبة في بذل وعطاء، أنت تطوعت بهذا الأمر وقدمته، لا شك هذه كلها مصطلحات تدلنا على قضية الإيجابية. فإذا الإيجابي هو شخص يبادر، هو شخص يتطوع، هو شخص يتقدم، هو شخص يبذل من تلقاء نفسه، وهو شخص يعني لا يجب على نفسه، إنما هو الذي يلزم نفسه بمثل هذه الأمور والأعمال التي يقوم بها. لا شك هذه كلها أمور تدلنا على شخصية إيجابية.
5: شخصية إيجابية، يعني إحنا ممكن نتكلم اليوم عن الإيجابية نتكلم عن الشخص نفسه أو الذات. يا سلام. إذا صح التعبير.
6: في نوعين من الإيجابية.
5: نعم.
6: يعني في الإيجابية مع الذات.
5: نعم.
6: وهذا جانب مهم جدا إنه الإنسان يكون إيجابي مع ذاته من خلال بناء النفس وتطوير النفس والاعتناء بالنفس سواء جانب الروحي الجانب العقلي الجانب الجسدي. هذه كلها مكونات مهمة جدا في أن يكون الإنسان إيجابي مع ذاته. أيضا من الأنواع المهمة جدا الإيجابية مع المجتمع.
5: يا سلام.
6: بجميع أطياف المجتمع سواء كان الأقارب الأهل الأسرة المجتمع الجيران هذه كلها يعني تندرج تحت أنواع كثيرة جدا من الإيجابية.
5: يعني إذا ممكن نقول أنها إيجابية ذاتية وأيضا إيجابية ممكن تنتقل إلى المجتمع أو فيما يخص المجتمع. إذا جينا نتكلم عن الإيجابية يعني الشخصية أو تعريف الإيجابية الشخصية، البعض يقول إنه الشخص يعني ممكن يقتنع ويكون عنده أيضا يعني دافع نفسي وجهد أيضا بدني، لا يكتفي فقط يعني بتنفيذ العمل المطلوب بل يتجاوز إلى المبادرة في طلب العمل.
6: يا سلام. أيضا
5: هذه المبادرة والعطاء
6: وهذا الجانب اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة إنه كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم يبادرون للعمل.
5: يا سلام.
6: هم الذين يعني يبادرون ويسعون ويتقدمون. لذلك سبحان الله أثر كثير من الأعمال سبحان الله أثرت في شخصياتهم وكانت لهم أدوار كبيرة جدا لأنهم هم الذين بادروا وصنعوا وقدموا هذا الأمر.
5: يعني ممكن نقول إنه الإيجابية قيمة تحتها قيم كثيرة،
6: تحت الإيجابية قيم كثيرة
5: يعني
6: جدا
5: العطاء،
6: يعني من العطاء المبادرة البذل أشياء كثيرة جدا لأنه قيمة كبيرة جدا الإيجابية تحتها أمور كثيرة جدا. بس ركزنا على جانب صفات الشخصية الله. الإيجابية كثير من القيم التي نستخلصها من هذه الصفات. لذلك بس أنا في البداية أريد أن أنبه على قضية أهمية الإيجابية. الإنسان لما يكون إيجابي من الأشياء المهمة جدا أنه يشعر بالإطمئنان والسعادة والراحة بخلاف الشخص السلبي. الشخص السلبي يشعر بضيق، يشعر بعدم ارتياح، يشعر بجانب من الضعف، من الوهن، من دنو تقدير الذات في نفسه. الشخص الإيجابي يشعر بجانب من السعادة، كما يسمونه السلام النفسي، يشعر بسلام مع نفسه. أيضا من الأشياء المهمة اللي تدلنا على أهمية هذه القيمة حصول الأجر من الله سبحانه وتعالى. فكم من الأجور التي يحصل عليها الإنسان حينما يبادر، حينما يقدم أعمال نافعة، حينما يقدم مشروعات إيجابية، لا شك من هذه من الأشياء المهمة جدا. أيضا من الأمور التي تدلنا على أهمية هذه القيمة الإيجابية يا أحبابنا طريق لغرس الثقة واحترام الذات.
5: الله.
6: كل ما كان الإنسان إيجابي كان الإنسان أكثر قدرة على احترام ذاته. وأيضا الإيجابية تعطي الإنسان قضية التوازن في النظرة للذات.
5: الله.
6: لا يشعر بجانب من الاحتقار ولا يشعر بجانب من الدنو، إنما يشعر أن له أثر وله ثقل وله تأثير كبير جدا. أيضا الإيجابية بوابة كما ذكرنا خاصة لتطوير الذات.
5: نعم.
6: وبناء العلاقات. الشخصيات الإيجابية هي شخصيات تتشعب يعني تستطيع أنها تكسب الآخرين وتتغلغل في الآخرين وتؤثر في الآخرين. أيضا من الأشياء المهمة إذا أردنا أن نقضي على السلبية فلا بد أن نوجد الشخصيات الإيجابية. الشخصيات الإيجابية هي شخصيات تستطيع أنها تقضي على السلبية وعلى جانب اللامبالاة في المجتمع. أيضا تعالج كما ذكرنا قضية الإيجابية أن كثير من الناس يشتكون من ضعف التحمل المسؤولية. إذا غرسنا في أبنائنا وفي الناس الذين نعيش معهم قضية تحمل المسؤولية وقضية الإيجابية وجدنا أنهم كانوا أقدر على تحمل المسؤوليات وعلى بناء النفس وبناء المجتمع وتقديم الخير للناس.
5: الله. ذكرت حاجة جميلة جدا دكتور محمد إنه تقول أن نوجد الشخصيات الإيجابية. طبعا أنا هنا أريد أن أسألك يعني هل الشخصية الإيجابية هي شخصية يعني موجودة بحد ذاتها أو إنه هي صفات مكتسبة يمكن أن تكتسب لهذا الشخص؟
6: هي صفات مكتسبة. كم من أناس كانوا سلبيين ثم بعد ذلك خالطوا ناس ثم تعرضوا لمواقف معينة، تذكروا أمور مرت عليهم، قصص، أحداث، مشاهدات
5: يعني
6: معينة.
5: ليس أمرا فطريا أبدا.
6: ليس أمرا فطريا الأخلاق مثل هذه الصفات. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. هي أمور مكتسبة لا شك إنه الجانب الفطري من الوسائل المساعدة، ولكن ليست كل الناس الإيجابيين كانوا في قديم الزمان ولدوا إيجابيين، إنما كانت هنالك مواقف معينة وأحداث معينة تعرضوا لها، ثم أتتهم صدمات إيجابية أو كانت صدمات سلبية، ثم مشاهدات معينة انتقلوا إلى مرحلة أصبحوا إيجابيين في المجتمع ولهم أدوار كبيرة جدا.
5: إذن اكتسبوا هذه الصفة، هي صفة الإيجابية. يعني ممكن أن نقول الإيجابية في الشخصية بأنها يعني التوقع الإيجابي للأمور، لأنه دائما يشعر الفرد بالتفاؤل، أيضا يشعر بقوته وسلطته، وأنه أيضا متحكم في حياته بذكاء حقيقة وحكمته، أيضا يستطيع أن يحل كثير من المشكلات في المجتمع.
6: ممتاز. الآن ونحن نتداول الحديث فيما بيننا، وجدنا شوف الآن كم من الصفات والقيم اللي العطاء ذكرنا، البذل، التفاؤل، المبادرة وغيرها، لأنها قيمة عظيمة جدا. من اتصف بهذه القيمة لا شك أنه اتصف بخير كبير جدا.
5: نعم، يعني تقبل الذات هذا حقيقة هو فعلا شيء إيجابي ويرتبط بأشياء كثيرة إيجابية،
6: والنظرة التفاؤلية للحياة وللناس وللواقع وانتظار الخير من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها معاني تدلنا على الشخصية الإيجابية.
5: يا سلام. طالما أنك ذكرت الناس والمجتمع ويعني بشكل عام، يعني خلينا نتكلم عن ارتباط هذه القيمة، قيمة الإيجابية على المجتمع، كيف ترى هذه القيمة في المجتمع؟
6: تخيل مجتمع بدون إيجابية، بدون أناس إيجابيين مثلا، بدون مواقف إيجابية، كيف حال هذا المجتمع؟ هذا المجتمع يتأثر تأثر كبير جدا. من التأثيرات على المجتمع قضية لما تغيب جانب الإيجابية تغيب المبادرات النافعة، يصبح كل واحد لا يفكر إلا في نفسه. لذلك من الأشياء المؤثرة جدا في غياب هذا الجانب قضية غياب الجماعية وحضور الفردية، كل واحد سبحان الله لا يفكر إلا في نفسه. صحيح. وفي ذاته، أنا أهم شيء نفسي، أسرتي، أهم شيء محيطي اللي أنا أعيش فيه، ثم بعد ذلك أنا وبعد الطوفان كما يقولون. يترك الباقي ولا يفكر ولا يقدم مبادرات نافعة ولا مشاريع إيجابية، حتى ممكن بين وبين أقارب وأسرته، حتى بين وبين جيرانه، فتجد أنه مشاكل كثيرة جدا.
5: إيش السبب يعني دكتور محمد؟
6: السبب الأنانية. أناني إنسان ما يفكر إلا في نفسه، برغم أنه لو فكر بعين العقل وجد أن الإيجابية سبحان الله حياة له وللآخرين،
5: وتفتح له أبواب كثيرة جدا،
6: تفتح له أبواب كثيرة
5: سواء في الدنيا أو في الآخرة.
6: يعني كم من الأحياء تحتاج إلى مشاريع إيجابية، الجيران بينهم، الأقارب بينهم، أمور إيجابية، نكون بيننا مثلا صندوق خيري، بيننا مشروع إيجابي، إعانة محتاجين، غيرها من المشاريع الكثيرة بدون حصر، ومواضيع كثيرة يحتاج الإنسان لأنه يكتسب هذا الأمر. أيضا من الآثار المهمة جدا من آثار الإيجابية قضية بالإيجابية حين نستطيع أن نقدم العون للآخرين. الله. في تكافل اجتماعي. الله. يكون بيننا الفقراء يحتاجون إلى شخصيات إيجابية يقدمون لهم الخير. الذين يعني لديهم ضعف وعي، ضعف ثقافة، يحتاجون إلى مبادرات، إلى شخصيات إيجابية تستطيع أن تقدم لهم. أيضا من الآثار الغياب الإيجابية ضعف الانتماء، يصبح الإنسان لا ينتمي لكيان ولا ينتمي لمجتمع ولا ينتمي للآخرين ولا للمحيط الذي يعيش فيه، فهذه كلها من غياب الإيجابية. أيضا من الآثار الكبيرة جدا على المجتمع بغياب هذا المفهوم غياب مفهوم المواطنة الصالحة أو النافعة، ما يكون عضو نافع، رأى أمر خطأ مثلا لا يستطيع أنه ينصح، ما يستطيع أنه يوجه، رأى مثلا تصرف خاطئ، رأى سلوك خاطئ، لما يكون الإنسان ما هو إيجابي مستحيل أنه يتكلم، مستحيل أنه يوضح، يبين أنه مثلا يقدم النصح للآخرين، لا يفكر إلا في ذاته وفي نفسه، ثم بعد ذلك لا يبالي بالآخرين.
5: الله أكبر. طبعا إحنا مستمرين معك دكتور محمد، لكن نستأذنك يعني في فاصل قصير، ومن ثم نواصل حديثنا في موضوع هذه القيمة، قيمة الإيجابية. فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
5: أعود إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وما زال حديثنا طبعا في برنامج واحة القيم عن عنوان الإيجابية مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. نرحب بك دكتور محمد مرة أخرى.
6: الله يحييكم.
5: دكتور محمد، كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن أهمية هذه القيمة، قيمة الإيجابية، وعرفنا أيضا هذه القيمة وذكرنا أنه فعلا أن نوجد هذه الشخصية الإيجابية، وهي أيضا يعني شخصية ربما يمكن أن نكتسب هذه الإيجابية مع الزمن أو مع مرور الوقت حتى نكتسب هذه الصفة، صفة الجميلة، وهي أيضا مرتبطة كثيرا بتطوير الذات أو بتطوير الجانب النفسي ودوافع يعني شخصية عند الإنسان. كنا نتحدث في موضوع الآثار أو الفوائد من الإيجابية، طبعا ذكرت حاجات جميلة جدا في موضوع الآثار الإيجابية بأنها فعلا تجلب السعادة وتجلب أيضا يعني فعلا الطمأنينة، تجعل الإنسان فعلا يبادر لكثير من الأمور، لأنه ذكرنا أنه تحتها قيم كثيرة. إذا تكلمنا عن إيجابية فتحتها قيم كثيرة ممكن تندرج تحت هذه القيمة.
6: لذلك سبحان الله يعني الإيجابية، كثير من الشخصيات الإيجابية هي شخصيات متطورة،
5: يا سلام،
6: تتطور حتى على الصعيد الذاتي وصعيد العلاقات وجانب التواصل مع الناس. الله. وكيف يستطيعون أن يكونون علاقات. الله. لأنه شخصية إيجابية داخل في المجتمع، ليست شخصية منطوية منزوية، إنما شخصية تعيش مع الآخرين. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان يتذكر القصص والمواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العجب العجاب من إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن خديجة رضي الله عنها في أول ما نزل